راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحد عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخذها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة تحسو تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة نأخذها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الواحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الواحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، واذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم اوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. واهم حاجة اكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك. وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي هيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب عليها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخد غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة تقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل.

ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه أن إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه أن إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بأنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في 9 بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن إحنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع 10 بتتكون الأظافر وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع 11 بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعاً الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع عليه برا. في الأسبوع 12 بيكون فيه بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع 13 بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع 13، والحد كده بتواصل فترة الحمل الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة، لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر 9 ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في أنه تهتم بطفلة. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه

بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة. واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن، وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي. طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية، فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا. يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما، هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس. لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه، ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلها، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكون الواحدة عايزة ترقد جنب طفلها وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده، بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك إنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحس بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجع للدكتور. في نسوان كتير حينصحوك بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى. أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز، فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق. فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل للملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء، ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي، نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكلوا الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده
أربع يوم متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت إنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى لأنه ما محتاج. لبنك زائد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بيها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم انك انت ممكن ما تهتمي بانه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك انت بتاكل ولدك بالكتاب، شنو حكايه الجدول بتاكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمه جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينه بتديها في 9 شهور الاولى، فانت لازم تتاكدي لو انت سافرتي من بلد لبلد انه نوع التطعيمات المختلفه اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان انت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشه فيها وفي البلد الجديده موجود، فانت لازم تهتمي جدا بانه ياخذ كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظه به لانه في كثير من المدارس حيسالوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي لأنكم حتطفوا الشمعة تحت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين ثلاثة بيمشوا، فأنت بعد سنة وثلاثة شهور إذا حسيت أنه طفلك لسه ما مشى الخطوة الأولى ممكن ترجع للدكتور وتسأليه وإن شاء الله يكون يعني خير وما في مشكلة. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله

الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قدر حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. شاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما. ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: صباح الخير وصباح البركة لكل الناس اللي بتحضرنا وبتتابعنا في راديو سمر. مع بداية أسبوع جديد بنقول لهم أحلى صباح عليكم وأحلى وقت. وزي ما متعودين الكلمة اللي بقولها لكم كل مرة، أبدأ يومك بقدرة الله، أمسك في الله قوي وأبدأ يومك، هتلقى نفسك إنك إنت يومك مشى، يومك عدى. وأعرف إنه الليلة اليوم الجديد ده صفحة جديدة، بداية جديدة. ربنا قبل ما إنت تصحى هيأ لك الكون، هيأ لك الشمس والهواء وداك الصحة وفتحت ولقيت نفسك حي، فأحمد ربنا وأبدأ يومك. ونحن جينا هنا بس نقول لك أحلى صباح عليك وأحلى وكد عليك، وخليك معانا في حلقتنا الليلة في بداية الأسبوع. شيلة كده نقطة بداية، دفترك أكتب فيه الليلة يوم الأحد، حلقة يوم الأحد بتتكلم عن موضوع ما بهم إنسان معين لكن بهم كل إنسان مهما كان من أي جنسية من أي لون من أي معتقد. موضوعنا الليلة موضوع شامل، موضوع خطير جدا جدا جدا جدا. أنا ترعبت لما شفته، بس لكن برضو حسيت بأهميته وحسيت بمسؤوليته، ففتشته وشفته وكنت دي خلاص وزن ربنا اداني ليها، يا رب أكون أمينة فيها وأعرف أثيقة وأجيبة. فكان لازم أفتش الشخص المناسب للموضوع المناسب في الوقت المناسب، فملقيت غير دكتورنا وشيخنا دكتور كميل. صباح الخير عليك يا دكتور كميل.
1: صباح النور يا أستاذ رشيدة، وصباح النور لكل المستمعين الأعزاء.
0: عارف يا دكتور، ليلة بداية أسبوع، ومعروف انه عندنا بداية الاسبوع انت بتكون كل مرة انت خلاص قفلت حق الاسبوع الفات، عاوز تبدأ من اول وجديد، عاوز تبدأ بنقطة بداية. فالانسان نقطة بدايته لو كانت هي ايمانياته، لو كان مشكلة، لو كان موقف بيقف فيها. فموضوع الحلقة بتاع الليلة عايزين نتكلم فيه عن الايمان. ممكن كلنا يعني عندنا إيمان بغض النظر عن أنت مؤمن، بس المهم عندك إيمان. فإيمانك ده هل هو حقيقي ولا هو أنت حاجة شلتها كده وما عارف تفاصيله وما شبهها؟ فلقيت إنه الموضوع ده حقيقي يا دكتور، إنه اتخلي ده النقطة الأساسية. نحن في الحلقات الفاتت في راديو سمر كنا بنتكلم عن الإنسان والتغيير وكيف تبني نفسك وكيف تغير واقعك، ومشينا خطوات جميلة جدا والمتابعين معانا. لكن الموضوع الليلة يا دكتور فعلا فعلا بتكلم عن اللي تخلي النقطة الأساسية اللي انت بتبني بيها. والكتاب بتكلم لنا عن الأساس، انه انت بتبني بيتك على شنو. لو كان أساسه متين على صخرة بيزبط، فإيمانك هو اللي بتنطلق منه حياتك. معروف انه نحن من ما نتولد في حاجات نحن بنورسها معانا، بدون ليها أهلنا، بنلقى نفسنا بدون اختيار نحن موجودين فيها. لو كانت أسرة، لو كانت اللغة اللي أنا بتكلم بها علمتني لها أمي من البداية، قولي لا، قولي آي، قولي شنو. فأنا ما اخترت إنه أنا أقول شنو، وما اخترت إنه أنا أقول ليه، وما اخترت المجتمع اللي أنا طلعت فيه. لكن النقطة بتاعت ولا حتى العادات ولا حتى التقاليد اللي أنا تشبحت بها من أنا صغيرة. لكن لما أجل نقطة الإيمان اللي هو بشكل حياتي، اللي هو بيوصلني لآخرتي وين، الأبدية بتاعتي وين، فيبقى هنا أنا لازم أقف وأسأل، هل أنا المؤمن به الليلة هو فعلا إيمان موروث أنا أخذته من أهلي، ولا إيمان أنا عرفته ولازم أفهمه، ولازم هل في خطورة في أنه أنا يكون إيماني بس أنا شايله كده، ولا أنا أعمل فيه شنو. أنا فتحت لقيت أنا في أسرة كذا، بمشي بصلي بقرأ كتاب مقدس، وين المشكلة في إنه أنا يكون؟ هل في فرق بين الإيمان الموروث والإيمان اللي أنا لا أدرس وأفهمه؟
1: طبعا طبعا يا أستاذ رشيدة، ده يعني موضوع مهم جدا، وأنا بحييك على اختيار الموضوع ده. يعني ده موضوع بيهم كل إنسان على كوكب الأرض. طبعا إحنا بنتكلم عن الإيمان الموروث، طبعا احنا بنورث من زي ما قلت من اهلنا حاجات كثيره، بنورث اللغه، بنورث العادات التقاليد، والحياه دي ما غلط. يعني في عادات حلوه، في تقاليد حلوه، احنا ما بنقول انه ده شيء غلط. حتى لغتنا بنعتز بها، حتى الايمان اللي ممكن نورثه من ابهاتنا وامهاتنا ممكن يكون صح، لكن احتمال يكون غلط، مش كده؟ يعني مثلا أنا دا أسأل المستمع الكريم حسا أو المشاهد اللي بيشاهدنا الآن، أنت تولدت في بيئة مثلا مسيحية، فبيجيت بودوك أهلك الكنيسة يوم الأحد، بتاجي عيد الميلاد بتمشي الكنيسة، تلبس الهدوم، تجيب الهدايا، تأكل الكعك، تاجي عيد القيامة، تصوم مع الناس، تصلي مع الناس، بتجيف تغني. ماذا لو أنا اتولدت مثلا في عائلة هندوسية أو عائلة بوذية؟ كان حيكون إيمانيا أنا بؤمن أن البقرة دي مثلا هي الإله بتاعي. فده يعني أنا ما بقول زي يعني أنه كل حاجة بنورثها من أهلنا غلط، لكن يعني في عادات كثيرة كويسة وتقاليد كثيرة كويسة وحيات كثيرة بنورثها من أهلنا كويسة، لكن موضوع الإيمان اللي بنورثه ده موضوع محتاج أنه أنا أدرسه. لأنه ممكن أكون أنا بس كبرت أو نشأت في بيئة بتقول أنه أنا أعمل كده، أصلي يوم الأحد، أصوم، لكن أنا ما فاهم ده شنو ليه. فموضوع الإيمان محتاج أنه أنا أدرسه ويبقى قراري مش مبني على أنا ورثته من أبوي وأمي، لكن يبقى قراري على أنا مقتنع بالكلام ده بعد ما درسته ولا لا. يعني مثلا نشوف المسيح في حياته على الأرض كان دائما بيسأل عشرات الأسئلة في كل حوار بيطرح أسئلة عشان الناس تفكر.
0: أيوة.
1: مثلا مرة سأل الجسل عن من هو قريبي، فقام قال له القصة بتاعت السامري صالح، وبعدين قال له من من الثلاثة ديل صار له قريبا
0: قريبك.
1: أيوة. لما أدوه العملة وقالوا له ندفع الجزية لقيصر ولا لا، قال لهم الصورة لمنو والكتابة لمنو، وبعدين طلع المبدأ بتاعه. دائما كان بيسأل من يقول، بيسأل التلاميذ من يقول الناس إني أنا منو، هل أنا مجرد. لما جاه واحد قال لي أنت المعلم الصالح، قال له ليس أحد صالح إلا الله وحده، كان عاوز يفكر في من هو يسوع. وقال وتحدى اليهود، قال لهم فتشوا الكتب، يعني أدرسوا لأنها هي تشهد لي. فالإيمان محتاج أنه أنا أدرسه، لأنه ممكن أكون ممكن يكون الإيمان جاييني صح من أبوي وأمي، لكن ممكن الإيمان أنا ورثته ده يكون غلط، فأنا محتاج أدرس الموضوع ده. ومش لما أكبر ولغاية لما أموت أنا بس ماشي على الحاجة اللي ورثتها من أبوي وأمي بدون دراسة وبدون فهم. فهذا موضوع مهم جدا يا أستاذ رشيدة.
0: عارف يا دكتور، أنت لما بتتكلم كده حسيت أنه أنت كأنه بتهز العندنا. يعني أنا ممكن أكون أيوة أنا شايفة إن أنا كويسة، أنا بفتح الكتاب بقرأ فيه، بمشي الصلوات، بحضر اجتماعات، عندي الوصايا بنفذها، حفظاها. طيب ده كله أنا عرفتهم زي ما قال خلاص نشأت فيه، أو زي ما أنت كنت ممكن أكون في أي محتوى تاني أنت لقيت نفسك نشأت فيه فأخذت تعاليمه. طيب هل في نقطة أنا أقدر أنا أحول، لأنه أنت كده دخلتنا في نقطة أنه لمجرد أنه العبادة اللي أنت عايش فيها أو اللي أنت أخذته مشت بيه وبغض النظر عن هو صح وفيه نسبة أنه هو صح، يخليك عندك إيمان واعي؟ أنت نفيت النقطة، قلت لا لازم هنا تخش النقطة بتاعت الدراسة. طيب كيف أنا أقدر أنتبه لنفسي وأقول لا لا لا اللي أنا بعمل فيه ده حفظ، ده أنا حاجات أنا أخذتها زي بشرتي، زي مثلا لهجتي، في بتين أحيي الإيمان ده، بتين أخلق له حياة.
1: صح.
0: هل في خطوات أنا أمشيها؟ هل في حاجة؟ هل في أصلا مؤشرات تخليني أعرف إنه إيماني ده مجرد حاجة موروثة؟
1: طيب أنا لما أكون طفل صغير لقيت أبوي وأمي بياخدوني الكنيسة يوم الأحد، أو بودوني مدارس الأحد في الكنيسة، بيعلموني أصلي، بيعلموني آيات أحفظها في الكتاب المقدس. أنا وصغير ما عندي المقدرة إنه أبحث وأدرس، لكن لما أكبر أنا ما عندي عذر، لازم أدرس الكلام اللي أنا أخذته من أبوي وأمي ده. أنا بمشي الكنيسة لي، أنا هل الكتاب المقدس صحيح؟ هل صلب المسيح صحيح؟ هل قيامة المسيح صحيح؟ ليه أنا بمشي؟ شنو هو عيد الميلاد؟ شنو هو عيد القيامة؟ لازم أكون فاهم الموضوع ده، لأنه الموضوع ده بيأثر على حياتي الأبدية زي ما أنت قلتي قبل شوية. الموضوع ده ما ما بيختص بس بأنا 60 70 80 سنة اللي هعيشها على الأرض، الموضوع ده بيختص بحياتي الأبدية، فلازم أدرسه. يعني ما أكتفي بالعادات والتقاليد والأشياء اللي أنا ورثتها من أبوي وأمي اللي هي غالبا ممكن تكون صح، لكن كمان في موضوع الإيمان ممكن زي ما قلت لك أنا أكون نشأت في بيئة تاني وثنية مثلا، وهم فاكرين إنه البقرة دي هي الإله الصح بتاعهم، فأنا محتاج أدرسها. أنا شفت البقرة دي ماتت، هل الإله بيموت يجيبوا بقرة تاني محلها؟ فأنا محتاج أفكر وأبحث. عشان كده الله في العهد القديم بخاطب الشعب بيقول لهم هلوما نتحاجج. نتحاجج يعني شنو؟ نخش في نقاش، أسألوني وأنا أجاوبكم، وإنتوا أنا أسألكم وإنتوا جاوبوني، لأنه ده مهم. موضوع الإيمان لازم في الأول عقلي يقتنع، مش حاجة أنا ولستها من أبوي وأمي وأخذ ضمان 100% وأرتب على حياتي الأبدية. فلما أكبر أنا مطالب إنه أدرس وأفهم وأبحث، وأنا ما عندي عذر إنه أنا بعدين أقول لربنا يا أخي أنا أبوي وأمي علموني كده، ده الدين الصح. لا، ربنا أداني عقل، والعقل ده موهبة من ربنا عشان أقدر أبحث به وأدرس به وأفهم هل إيماني اللي تربيت عليه ده صحيح ولا خطأ.
0: عارف يا دكتور، أنت هنا فتحت لنا يعني زي ما بقولوا باب كده الناس بتخاف تخش فيه، باب التساؤلات.
1: أيوة،
0: التساؤلات اللي بتجي من بداية من الطفل في الأسرة، لما نبدأ يسأل الله وين، الله شنو، التحجيم اللي بيبدأ من جوا. فده مش بيعمل حاجز، أو الحاجز ده بيتحول لي جزء من شخصيتي. وبعد كده بيبدأ إنه في خوف، أجيب من وين الشجاعة تخليني إنه أنا، أنت بتقول لي لا أنت مطالب. يلا نقطة مطالب دي أنا عارفة من وين. أنا خلاص قمت لقيت أبوي بيقول لي لا 1 2 3، أمي بتقول لي 1 2 3، أنا ما بكون ما بعرف إنه الكلام ده صح أو غلط إلا لما يحصل لي موقف، زي ما أنت كنت البقرة ماتت. ما بعرف حصل كده، فلما يحصل الموقف ده بحس إنه لا، اللي أنا فيه ده ممكن يكون أنا هو صح أنا ما فاهمه، أو هو غلط أنا محتاجة أبدله أو أغيره أو أبحث على الحقيقة. فلو مشيت في السكة دي طوالي ما حصل أي حاجة، مشيت بالدوني لأهلي ده، هنا أنا دي أحلها كيف؟ كيف أعرف أفرق؟ كيف أعرف أميز؟ ألقى من وين النقطة بتاعت أنت مطالب دي؟ أنت نقطة أنت مطالب دي،
1: دي نقطة مهمة جدا يا أستاذة رشيدة. طبعا شوفي، الإيمان الصحيح ما بخاف من السؤال، يعني الحق لا يخاف من النور، مش كده؟ اللي بيخاف من السؤال والنور هو الدين الما صحيح. يعني لو في دين بيقول لك ما تسأل، وإحنا أخذناه كده وأفهمه كده وأحفظه كده، ده معناه خايف من حاجة. انت أزلت حتة معينة جدا، انت الأطفال دي لو لاحظتي كلنا عندنا أطفال في البيت، الطفل هو صغير عنده حب الاستطلاع، دائما بيسأل ليه،
0: أيوة،
1: تشنو، ليه كده، كيف كده، ودائما يستكشف العالم بتاعه، ودائما بيسأل ليه 200 كيف، ليه ده حصل، وبيحاول يفهم. فالله خلق فينا القصة الحلوة دي إنه نحن نحاول نكتشف العالم اللي احنا عايشين فيه ونفهم نسأل. لكن للأسف زي ما انت قلتي، في التربية بتاعتنا مرات احنا بنربي أطفالنا غلط. لا، ما تسأل. يجيني مثلا ولدي يقول لي ليه، أنا أسأل الولد يسألني مثلا ليه نحن بنمشي الكنيسة، أقول له عشان نحن لازم نمشي الكنيسة.
0: أيوة، درد.
1: ليه بنصلي، عشان إحنا لازم، الكنيسة علمتنا كده نصلي. دي ما أسئلة، أنت كده كتلت حب البحث والاستطلاع لدى الطفل. نحن أخذناه كده يا ولد، ما تقعد تناقش، نحن ده الصح كده، وما تسأل. يا أبوي أنا في الآية دي ما فاهمة في الكتاب المقدس، يا أخي كده بس فهموا علينا كده. فنحن بنقتل في الطفل الرغبة في أنه يكتشف، أنه يسأل، أنه يبحث الحق، وبنربيه أنه نحن أخذناه كده من أبهاتنا وأمهاتنا، تحفظه كده وتعيش كده بس. لا، ده قلت لك في موضوع الإيمان غير سليم، ومفروض الآباء والأمهات في البيت يشجعوا أطفالهم إنهم يفتشوا عن الحق، يبحثوا عن الحق. وين الحق؟ إحنا ربيناك على الكنيسة وعلى الدين المسيحي وعلى الكتاب المقدس، هل الكلام ده صحيح؟ فتش، قارن بين الأديان الأخرى والديانات الأخرى الموجودة في العالم. مفروض أيضا الكنيسة تشجع الناس إنها تدرس، مش بس إنهم يحفظوا ويتلقنوا وأدينا لك كده وتعميل كده، لا، مفروض الكنيسة برضو يكون فيها أمور تخاطب القلب والعقل والضمير. أسئلة الشباب لازم تتجاوب، المشاكل اللي بيمروا بها الشباب لازم تتجاوب، مش نهرب، لأن الإيمان الصحيح لا يخاف من السؤال.
0: عارف يا دكتور، يعني أنا بشكرك بجد، بشكرك بجد على الكلام اللي أنت قلته، لأنه نحن عندنا في الأسر ممكن، خليني أقول لك، عدم وعي كافي مننا إنه مثلا الولد لما نزعل سؤال، بالذات لما نزعل سؤال مثلا غريب شوية، لما نجي ولدي زعلني يقول لي الله قاعد وين، أنا هنا بكون ما قادرة أنا أحدد ليه ولا أرديه رد، فبقوم بعمل شنو؟ بقفل السؤال،
1: بعمل بلوك للطفل.
0: بقفله
1: أو بنهره كمان، أخليه خاف المرة جاي يسأل تاني،
0: أو لما أقول له صلي، طب أنا أصلي ليه؟ وده خاص بالمدرسة أو خاص بالكنيسة، نحن بنصلي ليه؟ عشان الله بحبنا أو عشان نحن بنحب ربنا. يلا أنا ببتدي هنا الصلاة بكون مرتبطة معي بس بالحب، يلا أنا حصل لي موقف زعلت من الله، بلقى نفسي أنا هنا
1: ما داري أصلي،
0: أنا ما داري أصلي، حصلي ليه؟
1: صح، مع أنه أنا ما علمته، مفروض أعلمه أن الصلاة دي علاقة، يعني علاقة بيني وبين الله، أنا ما أقدر أعيش من غير العلاقة دي، لكن

0: كنيسة، اجتماعات الشباب.
1: أيوة.
0: بالذات خلينا نحطها في النقطة بتاعت الشباب، الطفل ده ممكن يكون نزيلته ما داخل فيها العمق الكبير أو دي ما عارفة أنا صح أو غلط، لكن الشاب بالتفكير بتاعه بالتمرد فيه لما نحن ما نعرف نديه الجرعة الكافية أو أساس الجرعة الكافية، بس بناخد له والحاجات مجرد شكليات، فده منتج لنا تدين شكلي
1: مزبوط.
0: صعب جدا. ونحن يا دكتور في السودان مثلا في ظروف استثنائية، ظروف حرب، عندنا حاليا الصورة المشوهة الحاصلة والسؤال اللي بيطرح نفسه، الله وين وليه ده حصل لنا، وفي ناس زعلانة من ربنا، وفي ناس بقت ما بتصلي، وفي ناس زي ما بقول أخذت المواضيع بروحنا كده بدون فهم. فنقطة التدين الشكلي
1: صح،
0: قالوا لنا مرات بتكون أخطر من التدين ذاته.
1: مظبوط.
0: اتكلم لنا فيها، لأنه نحن حاليا أنا حاسة إن كلنا ممكن نقوم بالكلام اللي تكتب، ما بقول عن سوء، لكن واقعين في نقطة التدين الشكلي، صفاته، خطورته، سلبيات الفيه، معالجته، دي نحن نعملها كيف؟
1: شوفي، إحنا إذا منعنا وما فتحنا المجال للتفكير والسؤال في الإيمان، سواء كان في البيت أو في الكنيسة أو في المدرسة الأحد أو كده، ده بينتج منه نتائج خطيرة. إنه الشباب الآن شباب مطلع في السوشيال ميديا، في الإنترنت، في الفيس، حيخش وحيبتدي يفتش عن المعلومات دي في حتة برا. كويس. وقد تكون المعلومات اللي حيفتش عليها برا دي غلط، فقد تقود إلى الإلحاد. مثلا يقبل ملحد، يقبل يقول لك وين ربنا ده، ما في حاجة اسمها ربنا، شوف المصائب الحاصلة في العالم، شوف الشر، شوف الحروب، شوف الزلازل، شوف الفقر، شوف وين ربنا بيتكلم. ممكن تقود لي للحد، لأنه أنا ما جاوبت على أسئلته دي في البيت، وما جاوبت على أسئلته دي في الكنيسة، ما حد بيمشي يصلي وهو شايف الحاصل في العالم. أو تقود زي ما قلت لموضوع خطير اللي هو التدين. خلاص أنا بيجيت زول مدين، أنا مبسوط كده، أنا بمشي يوم الأحد أصلي، بصوم مع الناس، يوم عيد الميلاد بمشي أصلي، بمشي القداس يوم عيد القيامة، فده بيقودني إلى شنو؟ إنه أنا مبسوط من نفسي، خلاص أنا زول كويس.
2: أيوة.
1: أنا علاقتي مع ربنا كويسة، لكن أنا لا فاهم أنا بصلي ليه، ولا فاهم الكنيسة دي، هل مشيتي للكنيسة دي يوم الأحد وصلواتي دي وصومي والبعمله دي وحتى عمل الخير اللي بعمله ده، هل عمل تغيير في حياتي؟ ما هو الدين ده إذا ما قدر يغير حياتي، يعني إذا ما بقيت أكثر محبة، إذا ما بقيت بقدر بغفر للناس اللي أساءوا لي، إذا ما بقيت أكثر صبر، إذا ما بقيت أكثر تواضع، إذا ما بقيت أكثر يعني اهتماما بالآخرين، ما عندي أنانية، إذا الدين ده ما قدر يغيرني، يبقى التدين ده إن أنا بس بمشي الكنيسة يوم الأحد، وزي ما بقولوا ساعة لربك وساعة لقلبك، باقي الأسبوع أعمل الدائرة، ما في تغيير في حياتي. أنا بشتم، أنا بنبز، أنا ما قادر أغفر لأصحابي، أنا ممكن أسرق، ممكن أكذب، ممكن أكل حق صاحبي، ممكن أعمل أشياء كثيرة جدا، وأجي يوم الأحد أنا لابس ثوب الدين، أنا بصوم، أنا بصلي، أنا مع الناس، أنت ديانتك شنو يا أخي؟ أنا مسيحي في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد.
2: أيوه.
1: وأنا مبسوط كده، وأنا وده خطورته شنو؟
2: أيوه.
1: إنه أنا فاكر نفسي كويس، متذكر الفريسي اللي وقف في الهيكل وصلى، وهو بيصلي وما فاهم الصلاة، هو زول مدين، أنا يا رب أشكرك لأنه كل الكلام عنه أنا زول كويس، أنا بصوم، أنا بصوم مرتين في الأسبوع، أنا بعشر أموالي كلها، أنا ما بقتل، أنا ما بسرق، أنا ما بزني، وأنا ما زي العشار الخاطئ الشرير ده. شوفي التدين كمان بيخليك شنو؟
0: أحكم؟
1: إنك تحكمي على الآخرين، إنه الآخرين أنا أحسن من الآخرين، أنا فاكر نفسي أحسن من الآخرين، أنا مبسوط لغاية لما أموت وأفاجأ إنه في الأبدية قاعد وين في جهنم، لأنه أنا ما عرفت ربنا، أنا بس بمشي الكنيسة، أنا بصوم، وأنا ما فاهم الحياة دي حصلت لأنه ما درستها، أنا ما في يوم فتحت الكتاب المقدس أدرس، أنا حفظوني آيات في مدرسة الأحد أنا صغير، من غير ما أفهم الآية دي بتتكلم شنو، سياقة القرينة بتاعتها شنو، مفهومة شنو. أنا بس حافظ آيات كده وممكن أطبق

0: في مواقف غلط، لأنه أنا ما فاهم السياق بتاع الآية. لأنه ما في يوم من الأيام مسكت الكتاب المقدس أدرسه، مع أنه المسيح قال لي فتشوا الكتب. فبالتالي أنا عايش حياة التدين دي، أنا شايف نفسي كويس مطمن، وكمان بحكم على الآخرين، ده ما بيجي الكنيسة، ده عمل كده، يا أخي ده زول كعب زي الفريسي لما نحكم على العشار. فبقبأ في موضع كبرياء، أنا أحسن من الناس التانين، وبنظر إلى الآخرين نظرة دينونة، مع أنه المسيح قال لا تدينوا لكي لا تدانوا. قبل ما الدين أخوك قبل ما تشوف القزة في عين أخوك، شوف الخشبة في عين أخوك. فإذن التدين الظاهري ده شيء خطير جدا. ليه؟ لأنه أنا بس أخذت الإيمان ده كده من أهلي، أنا وصغير بمشي الكنيسة بصوم بصلي، ليه الناس بتقيف؟ ليه الناس بتقول الآيات دي؟ ليه يوم الأحد؟ هل الكنيسة دي بس مكان اجتماعي، ولا أنا الكنيسة دي المكان أنا بنمو فيه بكبر فيه؟ إذا أنا الكنيسة دي قاعد فيها 40 سنة وأنا ما بنمو، ما قادر أنمو في المحبة، ما قادر أنمو في التواضع، ما قادر أنمو في العطاء، ما قادر أنمو في الصبر، ما قادر أنمو في المعرفة الكتابية، يبقى في حاجة غلط. إذا أنا بصلي بس كلام أنا حافظه كل يوم، حفظته من أبوي وأمي لما أنا كنت صغير، يبقى ما في علاقة بيني وبين الله. ده كلام ساي، أنا بسكت به ضميري، أنا مبسوط كده، أنا عايش كويس، خلاص أنا حياتي الأبدية مضمونة. زي الفريسي، الكتاب المقدس بيقول الفريسي ما رجع مبرر،
1: أيوه.
0: رجع يعني زول ده مشى جهنم. فدي خطورة التدين. لو أنا ما سألت الأسئلة، لو أبوي وأمي في البيت ما سمحوا أنه أنا أسأل، لو الكنيسة ما ساعدتني عشان أسأل وأبحث عن الحق، لو أنا بنفسي ما درست الكتاب المقدس وما بديت أسأل الأسئلة عن الإيمان، هأكبر عايش حياة التدين دي الظاهر ده، وأنا مبسوط وضميري مرتاح، وبحكم على الآخرين بكبرياء، والنتيجة هتكون كارثية، إنه أنا حياتي حقضيها في جهنم. وده موضوع خطير جدا يا أستاذ الرشيد.
1: عارف يا دكتورة، لما بتتكلم أنا سجلت هنا كلامك درباني في نقطتين، إنه نحن كلمة طبيعي بنقولها، الإيمان علاقة شخصية مع الله. الإيمان علاقة شخصية مع الله، علاقة شخصية. ممكن كلنا، أنا ما بقول كل يعني أغلبية الناس، أو ممكن خليني أخذ أنا نفسي مثل، مفهوم علاقة شخصية إنه أنا بقعد أتكلم مع الله باللي أنا دايرة، بقول له ما بعرف أقوله ليه زول.
0: بالضبط. زي أبوكي، إحنا بنقول أبانا الذي في السماوات.
1: أيوة.
0: أنا بحكي له مشاكلي، بحكي له ضعفي.
1: أيوة. أبويا البشري، أنا ممكن أقول له حاجة وأدز جوا قلبي حاجة.
0: بالضبط.
1: أنا مفتكر العلاقة الشخصية إنه هي بس إنه يعني ما بخجل منه. مهما أعمل أنا بجوعت قدامه وبقول
0: صح
1: له.
0: صح.
1: لكن أنت ضفت لي لها حاجة، إنه أنا عشان أكون العلاقة دي لازم أكون عارفه هو منه، وعارفه هو ضمنه بالإيمان الموروث ما حتجي. أنا كده مشيت معك صح؟
0: مظبوط 100%. مظبوط.
1: يبقى أنت رجحت لنا لنقطة إنه أنت لو عاوز علاقة شخصية مع الله، أنا بربط الكلام مع بعض لنفسي وللناس اللي بتحضر، أنت لو عاوز علاقة شخصية حقيقية يبقى لازم تعرف ربنا.
0: أيوة.
1: عشان تعرفه لازم الليلة هل كلمة تدرس
0: كلمته، تدرس كلامه اللي اتكتب
1: صح. أنا أقدر أقولها كده،
0: هاي هاي، وأشوف كلامه ده صح ولا لا، وهو شجعني على الكلام ده. هل أمنا تحاجج؟ يسوع قال فتشوا الكتب، مش كده؟ هو شجعني أبحث، ما قال لي أحفظه كده،
1: وما قال لي خاف إنك تسأل،
0: وما تخاف تسأل، مش كده؟ يعني يعني يعني الله بيتكلم، وما في معنى أقرأ الكتب الدينية الأخرى والأديان الأخرى وأقارن وأشوف الدين الصح شنو؟ ليه أنا بس أخذ الإيمان ده أنا اللي أخذته من أبوي وأمي ده صح؟ لأنه ممكن يكون زي ما قلت لك، لو أنا تولدت في بيئة وثنية،
1: أيوة،
0: لو أنا تولدت الليلة مثلا في الديانة اليهودية، لو أنا تولدت الليلة في الديانة البوذية، لو أبوي وأمي كانوا ملحدين، هل معناه ده صح؟ فلازم أنا موضوع الإيمان ده موضوع، لأنه موضوع بيتعلق بأبديتي زي ما بدينا الحلقة، لازم أبحث فيه وأسأل وأدرس وأفتش، وأنا ما عندي عزل.
1: مسؤولية فردية؟ أقدر أقول الإيمان مسؤولية فردية
0: طبعًا
1: يا دكتور؟
0: طبعًا. إحنا كل واحد فينا حيعطي حساب عن نفسه، مش كده؟ إحنا هنجيف أمام الله نعطي حساب، ما حيقول لي يا أخي أبوك هو السبب، ولا أمك هو السبب، ولا الكنيسة هي السبب، ولا أستاذ مدارس الأحد هو السبب. صحيح ممكن ديل يلعبوا دور في أنه أنا، لكن في الآخر أنا ربنا أداني مخ أفكر به. فلو أنا زول مدين بس وعايش كده ولابس توب الدين ده كمان موضوع خطير جدا، لأنه ممكن أكون قدام الناس في الآخر بيتحول الدين لشنو؟ إنه أنا ما عندي علاقة مع ربنا، لكن أنا داير شنو يا أستاذ رشيدة؟ داير علاقتي مع الناس، منظري قدام الناس كيف؟ يا سلام، ده زول مدين، ده زول تقي، ده زول بيخاف ربنا، ده زول بيمشي الكنيسة، ده زول بيعطي المحتاجين والمساكين، ده زول بيصوم يا أخي مرتين في الأسبوع. في الآخر أنا بيهمني شنو؟ كلام الناس، الناس بيقولوا علي شنو. يبقى أنا ما عندي علاقة مع ربنا، أنا عندي علاقتي اللي بيهمني شنو؟ يبقى ده ما دين.
1: أيوة
0: الدين اللي بيخليني بس أركز الناس بيعينوا لي كيف، الناس بيقولوا علي شنو، ده ده ده ما يعني. يبقى أنا ما تغيرت، أنا ما عندي علاقة مع مع مع الله، مش كده؟ ودي خطورة التدين، إنه في الآخر بتبقى مظهر اجتماعي. أنا قدام الناس زول كويس كويس والناس بيقولوا علي شنو، لكن ما بقعد أسأل نفسي ربنا بيقول علي شنو، في السر أنا بعمل شنو، في الخفاء لما ما في زول شايفني أنا ربنا شايفني كيف، لأنه ده المهم في الأبدية. ربنا هو اللي حيديني مش حيدوني، الناس دي كلهم ما مسؤولين مني في الأبدية. فهمت كيف؟ فالتدين عنده خطورة أخرى، إنه أنا في الآخر مش بس راضي عن نفسي، مش أنا كمان بكبرياء بحكم على الآخرين، لكن كمان بيبقى علاقة ما بيني وبين الله، بيبقى نظرة المجتمع لي شنو، كلام الناس عني شنو.
1: أيوه
0: ودي خطورة التدين.
1: عارف يا دكتور، في كلمة العلاقة، أنا لما أكون الليلة مثلا أخذك أنت مثلا يا دكتور، لو أنت مدير في الشغل أدتني الليلة يا رشيدة أعمل 1 2 3 تاسك كده أنا أعمله، أنت بكرة حتحاسبني فيه، حتحاسبني على حسب النقاط اللي أنت كاتبة لي.
0: مزبوط.
1: دي المفروض تعمليها كذا، دي المفروض تعمليها كذا، دي المفروض تعمليها كذا. لكن لو أنا بيننا نحن الليلة علاقة ود
0: صداقة أخوة
1: دار موضوع بيناتنا، ما حتحاسبني بنفس المستوى. نحن لما نقول علاقة مع ربنا، هل ممكن العلاقة دي مرة يحصل فيها علو، مرة يحصل فيها انخفاض، مرة أحس إنه أنا مرتبطة مع الله شديد أنا، ومرة إنه أنا ما قادرة إنه أنا أصلك أقف معاك؟ لأنه العلاقة أنا طلعت الصورة من ربنا، أعمل وما تعمل، أعمل وما تعمل سهلة بالنسبة لي. الليلة أعملي كذا بعمل كذا، سوي كذا سوي كذا، خلاص عملت لك اللي أنت دايره وبعد كده أدين حقي. لكن لما تكون علاقة فيها تفاصيل وفيها مشاعر وفيها وفيها وفيها، دي أنا أغذيها كيف؟ أنا أثبت في العلاقة دي كيف؟ لو حسيت إنه في لحظة إنه أنا حصل لي موقف، ليه يا الله؟ ليه يا الله أنا يحصل لي كده؟ ليه يا الله أنا ولدي يموت؟ يا الله أنا بيتي يتهدم، يا الله الحرب، أحس إن جوا قلبي في قفلة
0: من ربنا.
1: هل دي علاجة إنه أنا زي ما أنت كنت أمشي أفتش وأبحث، ولا أقع في تاني بالضمير؟ ودي النقطة الكبيرة اللي إحنا واقعين فيها يا دكتور، إنه إحنا ما قادرين نفهم معنى العلاقة دي بمحتوياتها، مفتكرين العلاقة دي لازم حتى لو أنا زعلانة أقف قدام ربنا أقول له المجد لك يا رب. نحن مبسوطين.
0: مزبوط.
1: أو الحمد لله. رشيد عامل كيف؟ الحمد لله. الحمد لله هنا من جوا 500 وجعة. العلاقة دي أبنيها كيف؟
0: مزبوط. ده سؤال مهم جدا يا أستاذة. شوفي، رجال الله على مر التاريخ تقري في الكتاب المقدس دخلوا في المشكلة دي وبيسألوا ليه؟ ليه الألم؟ ليه المشاكل؟ ليه المرض؟ ليه التجارب؟ شوفي آساف مثلا. أساف في مرة من المرات كده شاف الأشرار ناجحين وسمان وألسنتهم طويلة والشحم في حول عيونهم وما بمرضوا وأمورهم ماشية عسل، والأتقياء والقديسين تعبانين وظروفهم، فاستغرب جدا وقال ليه يعني، ليه يا رب كده بتعمل؟ بدأ يسأل الأسئلة اللي شايفة، بدأ يسأل. لكن قال لما دخلت إلى مقادس الله، لما دخل إلى محضر الله وبدأ يطرح الأسئلة دي على ربنا، عرف، شاف نهايتهم، شاف آخرتهم، شاف إن هم ماشيين للهاوية، ماشيين لجهنم. حتى لو الشرير تعظم الليلة وكبر وكده وبان إن هو ناجح وبان إن هو قوي وإن هو يعني ماسك الأمور كلها، لكن في الآخر نهايته في جهنم. فنحن محتاجين إنه صح نحن في الحياة دي بنمر بظروف صعبة، في أمراض، في تجارب، في حروب بيحصل في بلدنا حس مشاكل كتيرة جدا، والناس بتسأل وين ربنا. ده يشجعنا إنه نحن زي رجال الله، لما كان عندهم تساؤلات وكان عندهم مشاكل وكان عندهم ضيقات ما بيمشوا يعني يكوكوا في ربنا ويكفروا بربنا، بيمشوا للكلمة، بيخشوا إلى مقادس الله. إحنا عندنا كلمة الله الكتاب المقدس، أدرس الكتاب أفهمه، أدرس أيوب. ده أيوب ده دخل في مشاكل كتير جدا، مرض وأولاده فقدهم وثروة الحيوانية فقدوا وبيوته فقدوا وبناته ماتوا وحتى صحته انتهت وقعد في التراب ولمس الرب، حتى زوجته قالت له يا خلاص لعن ربنا يعني خلاص ربنا ده ما عافي ألعنه وموت.
1: أيوة.
0: لكن أيوب قعد مع ربنا وفي نهاية الحياة دي، في نهاية التجربة المريرة دي، اكتشف بخش في علاقة مع ربنا حقيقية، اكتشف منه ربنا. قال أنا زمان كنت بسمع عنك بسمع الأذن، شايفة ده الإيمان الموروث من أبوي وأمي والكنيسة والمجتمع، لكن الآن شنو؟ أبصرتك عيناي، أبصرتك عيناي، أنا حس شفتك وجه لوجه لما بدا ربنا يتكلم معه وهو يتكلم مع ربنا ويطرح أسئلته، ربنا يطرح الأسئلة ويشرح له، قدر يخش في علاقة حقيقية مع ربنا رغم الألم والمصائب المرت بحياته. فنحن محتاجين إنه ندرس كلمة الله، ما تأخذ الكلام كده اللي انت حفظته من أبوك وأمك أو حفظوا لك في مدرسة الأحد أو حفظوا لك في الكنيسة إنه هو خلاص. لا، شوفي ناس بيرية لما مشى لهم بولس الرسول.
1: أيوة.
0: بولس الرسول العظيم بتاع الأمم ده جام يبشرهم بيسوع والمصلوب والقيامة، قال لا أصبر ما أخذوا كلامه كده صح.
1: أيوة.
0: خلينا نفتش الكتب. فبولس بيمتدحهم بيقول ديل كانوا أشرف. ليه أشرف من ليه؟ لأنهم فتشوا الكتب. الكلام ده صح يا بولس، خلينا نشوف كلامك ده صح يا بولس. لو بدأ يقولوا كتب العهد القديم والنبوات اللي بتتكلم عن صلب المسيح وقيامته وكل اللي حصل ده.
1: أيوة.
0: حتى آمنوا واقتنعوا. فأنا مطالب أدرس، فتش الكتاب، فتش كلمة الله، أبحث. أوكي.
1: عارف يا دكتور، في نقطة يعني أنا محتاجة إنه شوية تتكلم لنا فيها، لكن معانا متابعين. أيوة. ندخلهم معانا ونشوف الناس اللي بتحضرنا بتقول شنو. معانا ياسر يحيى موسى بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا ياسر، بنصبع عليك وبنقول لك شاركنا، قول لنا رأيك شنو في الإيمان الموروث. قلنا هما غلط لكن محتاج انك تبحث عنه. هل في لحظة حسيت انك انت محتاج انك تسأل نفسك سؤال عن اللي انا فيه هدى، هل هدى حقيقي ولا لا؟ هل هو محتاج انا ازوده؟ محتاج انا فاهم فيه حاجة غلط؟ شاركنا وقول لنا رأيك. معانا آدم بشير بيقول صباح الخير وصباحك يا وطن عوافي، لكم التحية الأعزاء. معانا شريف جمال بيقول كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا أستاذ شريف. معانا قدورة وناصر بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح التفاؤل وصباح مليء بالمحبة وصباح يدخل البهجة في نفوسنا وصباح إشراق شمس يدوم بيوم جديد وحياة. صباح راديو سمر الجميل بيصهر الناس السمحة الزهور الأنيق وحلاوة الحديث وطريقة الطرح المستساق وطعم الحلاوة من الأستاذ الموهوبة أختي رشيدة المرشدة. يا أستاذ قدورة، أنا ما عرفت خطيت فينا رشيدة المرشدة دي، أنا اسمي براعة من المشكلة. قال دوما وظهور الضيف المتمكن ذو المنطق ويجذبك بحديث الدكتور كميل، متعكم الله بالصحة والعافية. الحق الحلقة كلها إيمانيات وتشدك على المتابعة. جيدا، الإنسان يجب عليه أن يكون مؤمن ومتيقن أن هنالك وجود الله ونؤمن بكل شيء في أساسيات الحياة، وإيماننا يكون متين ومتيقنين أن كل شيء نراه أمامنا بيد الخالق الكون، ونعكس إيماننا في أخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا، ونحترم كل شخص ونكون مداومين باستمرار على مكر المقدسة. الموضوع كبير وواسع جدا. نشكر القائمين على وضع العنوان الحلقة. طيب بعد كده بيسلم على الأهل في قرية الحمادة بالجزيرة، هما وتحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات ريج وإسلام، ولكم كل الشكر. معانا طبعا يا قدورة وتناصر. نحن طبعا تحياتنا الطبيعي موصولة للزوجة مزاهر، وكل مرة بنقول لها يا بختك بأستاذ قدورة، لأنه طبيعي بوصل التحية بتاعتك، وبنتمنى أنه كل واحد يكتب لنا تحية من زوجته. معانا حاتم جمعة بيقول صباح الخير عليكم وكل جمهور المشاهدين راديو سمر، لكم التحية. لك كل التحية يا أستاذ حاتم. يا دكتور، النقاط اللي تكلم فيها أستاذ قدورة بيقول إنه لازم نحن نكون مواظبين على أماكن العبادة، والكلام ده بيعكس في أخلاقياتنا وينعكس في سلوكياتنا. طيب، أنا ممكن أكون عايشة في بيئة أسرة متدينة، أسرة بعين لا كده بديها أيوة زي ما نحن بنقول طبيعي، لا ننزل كويسين، ننزل كلامه كله من جوا ربنا، ننزل أخلاقياتهم كويسة، بيساعدوا المحتاجين. اليوم كله تمشي تسمع تراني في بيتهم، بتلقى الكتاب مفتوح، بيصحوا الصبح بيصلوا، لكن جوا القلب مرات بيكون فاضي. كيف أنا أقدر أشيل المعرفة العقلية دي؟ أنا ممكن أجمع معلومات، ممكن أمسك الكتاب ده أحفظه لك، هنا كلمة ربنا جات هنا 28 مرة، هنا كذا. في ناس بتدرس الكتاب بالطريقة دي وبكون مفنطنه في ورق كتير قدامهم كويس، وبين المعرفة اللي بتغير حياتي. وأنا أشيل الكلام ده وطبيعي أربطه لك بواقعنا نحن في السودان. نحن محتاجين نغفر، محتاجين نسامح، محتاجين نقبل المختلف مننا. صح. هل الكلام ده المعرفة العقلية ما بتدينا فيه مساحة كبيرة زي ما نعرف معرفة قلبية، ولا هم لازم يكونوا الاثنين مع بعض؟
0: لا، مرات المعلومات الكثيرة زي ما قلت لك، ممكن أكون أخذت معلومات كثيرة جدا في الكنيسة أو في مدرسة الأحد أو أبوي وأمي علموني، لكن في الآخر أنا مطالب مش بس أحفظ وأعرف معلومات كثيرة. يعني مثلا الفريسيين والكتبة دي كانوا بيفهموا الشريعة والناموس بتاع موسى ده تمام جدا، لكن الناس دي أكثر ناس يسوع المسيح هاجموا، لأنهم كانوا ناس مدينين من برا. المعلومات اللي عرفوها دي والشريعة والناموس والوصايا والعهد القديم ده كله حافظينه حفظ، لكن ما قدر يغير حياتهم. فيسوع قال لهم أنتوا بتشبهوا شنو؟ قبور من برا كويسة، خاطين الرخام والضربين، خاطين الحجارة الكريمة وخاطين زينة وخاطين ورد، من برا قبور يعني زي القبور، من برا شكلكم جميل لكن من جوا نجاسة وعظام وموت وأشياء ما كويسة. فالله ما دائلنا نكون عندنا بس معلومات زي الكتبة والفريسيين، ما غيرت حياتنا. عشان كده يسوع كان بيشجعهم بيقول لهم فتشوا الكتب، أدرسوها. انت حفظت ايه مثلا؟ حفظت ايه تلقي الطفل حفظه ايه في مدرسه الاحد، او ابو امه حفظه له وجا في الكنيسه سمعها وبقى حافظه، لكن هو لا فاهم الايه دي السياق بتاعها شنو. السياق يعني القرينه اللي اتقالت، القرينه دي فيها القرينه التاريخيه والقرينه الثقافيه والقرينه اللغويه والثقافه بتاعت المجتمع، ومتين اتقالت عشان أفهم الآية دي اتقالت ليه. فهمتي؟ مثلا ممكن أجي من أديك مثال، مثلا آية لما يسوع بيقول لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. أنا حفظت الآية دي من معنى صغير، وقاموا ناس فهموها غلط إنه بطرس هو الصخرة ربنا حيبني على الكنيسة. وخلاص أنا كبرت عمري 60 سنة وماشي القبر ولسه فاكر انه بطرس هو الصخرة، لكن لو مشيت بديت ادرس اللغة والسياق بتاع الكلام، السياق بيقول انه المسيح بطرس قال للمسيح قبلها طوالي انت هو المسيح، كان بيسأل كعادته وبشجع الناس يفكروا منو بيقولوا الناس اني انا، فقالوا له ناس قالوا انت نبي صالح، في ناس قالوا انت ايليا، في ناس قالوا انت كده كده، انتوا بتقولوا عني شنو؟ فقام بطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي. فقام يسوع مدح البيصد قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يستعلن لك لكن ملكوت الله. وبعدين هذا هو الأساس، هذا هو الصخرة اللي حتتبني عليها الكنيسة. ولما ترجع للغة، عشان كده بقول لك لازم أدرس، لما ترجع للغة أنت بطرس، بيتروس دي اللي هو الحجر الصغير، وعلى هذه الصخرة باليوناني، لأنه الكتاب العهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية.
1: أيوة.
0: فمكتوب بطرس الأولى دي بيتروس، يعني حجر صغير، وعلى هذه الصخرة بيترا، الصخرة الكبيرة. يبقى ما بطرس،
1: ما بطرس.
0: الصخرة الكبيرة شنو؟ الإيمان بأنه المسيح هو ابن الله الحي، الإيمان ده اللي حبني عليه. أيوة. الكنيسة. فأنا حفظوني آية في المدارس الأحد، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. شرحوا علي غلط. بطرس هو الصخرة اللي حيتبني عليها الكنيسة. بطرس وكبرت ومشيت الكنيسة وسمعت نفس الكلام في الكنيسة وخلاص ماشي أموت وماشي القبر، وأنا حافظ الآية غلط لأنه أنا ما درست. لازم أدرس الكتاب المقدس، أشوف السياق والربنا قاصد شنو، والقرينة كيف فهم المستمع الأصلي النص، والأشياء المهمة دي في التفسير، في علم التفسير، وفي كتب كثيرة للتفسير. فأنا ما عندي عذر، الليلة الإنترنت موجود، والكتب بتاعت التفسير موجودة، والأطلس بتاع الكتاب المقدس، والديكشنري، القاموس بتاع الكلمات الصعبة، وما عندي عذر إنه أنا ما أدرس كلمة الله، لأنه أنا حقدم حساب عن نفسي. فمهم جدا إنه ما أعتمد في إيماني على الموروثات اللي أنا ورثتها من الكنيسة ولا من مدارس الأحد ولا من البيت، لأنه ممكن تكون الموروثات دي غلط. أنا ما بقول كلها غلط، في حياة كويسة وفي حياة صح، لكن في الإيمان لازم نسأل ونفتش ونبحث.
1: تمام. عارف في دكتور، في إيمان بيجي بالتجربة. أو أنا مثلا ما بعرف أقرأ، ما بعرف أفتح كتاب، في بيئة أو في جو ما بسمح لي إنه يكون عندي كتاب، إنه أنا متوفر عندي إنترنت، عايشة في مكان صعب، البيئة اللي أنا فيها إنه أنا أقرأ. لكن ممكن إيماني يجي بالتجربة. أنا عايزة أخذ نقطة ثانية. أنا حقول لك لو هي صح قول لي صح. مرات بتحس إنه أنا عارفة جزء من الكتاب، لكن أول ما يحصل جواي نزاع، أعرف إنه أنا ما قادر أعيش الدنيا بالكلام ده. يبقى هنا دي نقطة تخليني إنه أنا أبدأ أفتش. أنا عايز أفتش إنه أجيب أقصى نقطة إنه لا، أنت لازم تمشي تفتش. إنه لما نجي أعيش الحياة الطبيعية دي ويكون أنا عارفة كلام ربنا، ألقى إنه أنا ما قادرة أعيشه. يا أعيش الدنيا بطريقتي أو عيشة بكلام ربنا وألقاه صعب. وربنا قال حملي خفيف. يبقى هنا في حلقة مفقودة اللي هي شنو؟ كلام ربنا هو صح، لكن أنا اللي ما قادرة أصليه. في ناس كتير عايشين النقاط دي، وفي الآخر بقول لك خليها على الله، سيبها زي ما تيجي. ربنا هو اللي بعدلها، وكلنا نحن قعدنا غلط والمسيح غفر لنا. من أكبر الأخطاء ممكن يا دكتور نحن نكون حقيقي واقعين فيها الغفران بتاع المسيح لنا على خطايانا. عايشين الدنيا بالطول وبالعرض. أنا نفسي أرمي في النقطة بتاعت العادات والتقاليد في مجتمعنا نحن اللي بيختلطت مع الإيمانيات دي. صح. نحن نحلها كيف المشكلة؟
0: شوف يا أستاذ رشيدة، في من الحياة اللي ورثناها، سواء كان من المجتمع أو من البيئة اللي احنا عشنا فيها، أو من بيوتنا، أو من دور العبادة اللي بنمشيها، من الموروثات الخطأ إن الله ده قاعد كده، هو إله عالي قاعد في عرش كده عظيم وماسك عصايا منتظرني أغلط وداجي يدقني. دي صورة موروثة خطأ ولسه عن ربنا. في حين ربنا ده إله محب، بيقول كتاب مقدس الله محبة، ومش هو عالي، هو تنازل، هو جاء الأرض وقعد معانا وأكل معانا وعاش معانا عشان يصلينا. فده بيخليني دائما شايف ربنا ده كده زي قاضي ظالم شرير كده قاعد، بس ما قاعد ليه على الغلطة يعني. وفي حين هو أب صالح، أب محب، أب رحيم. يعني لما يكون عندي مشاكل، لما يكون عندي ضيق، لما يكون عندي تساؤلات، لما يكون ما قادر أعيش، ممكن أمشي له، ممكن يقبلني وأنا في أشد حالات الشر والخطية والنجاسة. وهو حكى لنا القصة دي في مثلا الابن الضال، لما الابن مشى وبدأ بزر أموال أبوه وأساء لأبوه، قال له أنا ماذا أعيش في القوانين بتاعتك دي، وأنا دايرك تموت، كان نفسي أنت تكون ميت عشان أخذ الميراث بتاعي. تخيلي كده. يعني بما معناه وديني ميراثي يعني يا ريت كنت تموت. فأساء جرح أبوه جرح شديد جدا ومشى وضيع القروش دي في المعزباني والزنا وفي العيش الكعبة لغاية لما يتبهدل وتشتهى يأكل الخنازير. قام رجع لأبوه قال له شغلني خدام عندك. أبوه ما شوفي في قمة الشر أبوه لسه شايفه شنو؟ ابنه ده الله. الله ده ما هو إله كده ماسك عصايا ولما أنا ما قادر أغلط أو أقع في الشر أو في الخطية يقوم يعاقبني. لا لا لا هو إله محب. هو أبوي هو بيحبني وبيقبلني حتى في أسوأ الحالات بتاعت الشر والنجاسة. وده لازم الموروث ده الفكرة الغلط دي عن الله لازم نغيرها إنه الله. وده بعرفه كيف من الكتاب المقدس. لما أقرأ مثلا الإبن الضال مثلا لما أقرأ الله محبة فأقدر لما أقرأ أن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. فأنا بمشي بثقة لربنا بضعفاتي بعجزي بفشلي بكل التساؤلات والحيلة بتاعتي وبرتمي عليه وبقول له أنا ما قادر أنا عشت مع الخنازير دي وتعبان أنا راجع إليك. فهو هيبتدي يقبلني تاني ويرجعني في محلي الطبيعي. ال- ال- ال- ال- ال- بالنسبة لبير أنت أسئلت نقطة مهمة الما بيعرف يقرأ.
1: أيوة.
0: طيب ده ما عذر لأنه حس إحنا عندنا الكتاب المقدس ده مسموع سواء كان في الإنترنت في الأوديو في أجهزة بتشتغل بالطاقة الشمسية بتديك الكتاب المقدس ده مسموع بكل اللغات تقريبا في العالم. فده الداير يفتش الداير يصل حيصل. اللي عنده الرغبة في أنه يعرف حيصل للحقيقة. شوفي نيقديموس معلم الشريعة ده كله معلم الإسرائيل زول بيعلم الشريعة عنده تساؤلات فمشى بالليل ليسوع. في ناس بيقولوا لأنه هو كان خجلان من الرؤساء الكهنة والكتبة والسنهدرين وكذا. لكن في تفسير أحلى بيقولك مشى بالليل عشان يسوع هادي ما حوالينه جموع كتير والوقت هادي ويقدر يأخذ ويسأل مع ربنا وكان عنده تساؤلات نيقديموس وربنا جاوبه. عشان كده نيقديموس آمن بنشوفه بعدين في القبر مع يوسف الرامي وهو بيعتني بالجسد بتاع المسيح. فنحن نمشي ليسوع زي نيقديموس كده بالليل ووقت هادي فجر الصباح بدري الساعة 4 صباحا ونرمي مشاكلنا دي ونرمي تساؤلاتنا ونرمي حتى لو أنا ما بعرف أقرأ. ولو قريتي في روميا أصحاح واحد الأصحاحات الأولى من رسالة روميا بيتكلم أنت بلا عذر أيها الإنسان.
1: أيوه.
0: أنت ربنا لو ما بتعرف تقرأ أو ما وصلتك رسالة الإنجيل عندك الطبيعة. يقول كده المرنم في المزامير السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. عارف كل شيء في الطبيعة بيشير إلى أنه هناك خالق عظيم في هذه الطبيعة وراء هذا الخلق العظيم وراء هذه السماوات والمجرات والكواكب والخلق العظيم ده بالطبيعة ربنا بيتكلم معي حتى لو أنا ما بعرف أقرأ لو ما وصلتني رسالة الإنجيل. بالضمير الحياة الثانية بيناقش رسالة رومية الضمير. ربنا خلق في كل واحد فينا الضمير. الضمير بيقول لك القتل غلط الكذب غلط الزنا غلط تزني مع زوجة صاحبك غلط. ضميرك بيقول لك الكلام ده. حتلقى ضميرك بيوريك كل الوصايا بتاعت الناموس ما عدا يمكن وصية السبت اذكر يوم السبت لتقديس. فربنا اداك الطبيعة واداك الضمير عشان تبتدي تسأل زي ما قلت لك قبل في الديانة الهندوسية مثلا أنا بعبد البقرة. بعد شوية لقيت البقرة أنا بعبد دي ماتت جابوا بقرة تاني بدالها أعبدها. هل ضميري وعقلي ما حيقول هو الإله ممكن يموت ما بخليني أفكر معقول ده الإله أنا بعبد إله بيموت إله بيعجز إله بي بي بي بي بي بي بي ممكن في ينتهي في فجأة. طيب كيف البقرة دي خلقت إذا هي بتموت كيف خلقت الشمس والكواكب والمجرات والأرض والإنسان العظيم. شفتي الضمير والعقل حتى لو أنا ما بعرف أقرأ حتى لو رسالة الإنجيل ما وصلتني بيشجعوني إنه أنا أسأل وأمشي أفتش عن الخالق الحقيقي.
1: حس يا دكتور إنك أنت ما خليت للإنسان فعلا عذر عشان إنه ما يعرف
0: دي رسالة رومية بتقول كده أنت بلا عذر أيها الإنسان أنت بلا عذر
1: خلاص
0: ثلاثة مرات بيقول لي أيوة. أنت بلا عذر أيوة.
1: يعني أبسط حاجة إنه فعلا زي ما أنت قلت الطبيعة ممكن ترشدك وممكن توريك أيوة. وضميرك بيكلمك حتى لو كنت ولا بتعرف تكتب ولا بتسمع ولا لك دعوة بأنك لازم تمشي كنيسة ولازم تقعد وتحضر اجتماعات والمبررات ان احنا بنجيبها لنفسنا دي. طيب انا لو انا حاليا انا اكتشفت انه انا فعلا وقعت في نقطة التدين الشكلي ودخلت العادات وما أدراك ما العادات بتاعتنا يا دكتورة السودانية اللي خلينا نكون صريحين طغت كتير على الإيمانيات بتاعتنا بدون ما أقع في تأنيب الضمير وبدون ما أقول خلاص هي باظت. يعني أنا عايشة لي أقول 20 سنة ألقى نفسي بعد كلامك ده إنه 20 سنة دي يا دكتور أنا عايشاها بمفهوم تاني عايشة بمفتكرة وصح أنا اللي بعمل ده. في الآخر أجي ألقاه لا دي عادة دي بحاجة في الكتاب. من وين كيف أعرف أعالج نفسي بدون ما أقع في تأنيب الضمير بدون ما أقع في إنه طيب أنا خلاص هجيب تاني 20 سنة من وين عشان أنا أعيش أصلح فيها لنا بهدلت ده. والغلطة هنا أنا ممكن أحسبها زي حساباتي مع الناس. أنا الليلة لو غلطت في حق دكتور كميل محتاجة إنه أنا أعرفه محتاجة إنه احتزر له مرة ومرتين وثلاثة ويختبرني بعد كده هل أنا محل الصغة ولا لا هل كلمتي صح ولا لا اختنت تحت ملاحظات هل ربنا لو نحن وقعنا في النقطة دي بعالجة معانا كيف ونحن بنعالجها كيف.
0: ده سؤال حلو جدا مهم. شوفي يا أستاذة الإنجليز بيقولوا it's never too late it is never too late يعني ما في حاجة اسمها أنا الوقت راح أو الوقت ضاع. طول ما ربنا أنا عايش وعندي نفس وربنا أداني يوم جديد زي ما أنت بديت الحلقة وأسبوع جديد وأداني صحة والليلة أنا عايش دي فرصة جديدة. ما حتى لو ضاعت 50-60 سنة في التدين أو في الحياة اللي ولستها وهي مفاهيم غلط قد تكون من أبوي من أمي من البيئة بتاعتي من مدرستي من الكنيسة من كده ما دام أنت الليلة عايش أنت عندك فرصة. تتذكر الصين اللي كانوا في الصليب اللص واحد كان بيعيل يسوع وبيشتمه الثاني استخدم مخه قال طيب نحن ناس أشرار نحن قتلنا وسرقنا وعملنا ذنوب كتير. شوفي التدين بيخليك ما تشوفي مشاكلك بتشوفي مشاكل الناس التانين. اللص التاني كان بيشتم يسوع شايف انه يسوع مجرم وبيعير وبيستهزئ به وبيقول له يا اخي انت ما قلت انت ابن الله خلصنا وخلص خلص نفسك وخلصنا معك ما شايف مشاكله. لكن اللص التايب بدأ يبص لنفسه يا اخي انا مجرم انا شرير انا عشت حياتي دي كلها ضيعتها في السرقة وفي القتل وفي النهب وفي الظلم وفي الاغتصاب وانا بستحق ده لكن يسوع ده عمل شيء ده ما بيستحق الكلام ده. وبعدين شوف الإيمان شاف يسوع ملك قال له أذكرني متى جئت في ملكوتك. شاف الكلام ده ليه لأنه لقى اليافطة مكتوب ده يسوع ملك اليهود مكتوب بالعبري وباليوناني شاف الكلام ده فقال له أذكرني متى جئت في ملكوتك وشافه كمان مش بس إنسان عادي شافه رب لأنه بخاطب الله بيقول له إيلي لما شبقتني يا أبتا لا تقرب لهم هذه الخطية فشافوا رب فقال له اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك. ودي آخر لحظات آخر ساعات في حياته يسوع بيقول له شنو اليوم تكون معي في الفردوس في حين اللصة الثانية مشى جهنم. فإذا دار ابتدي أقول لك إنه لو أنت ضيعت 50-60 سنة زي اللصة وحتى أنت في أواخر عمرك ما دام أنت لسه عايش وعندك نفس وقلبك شغال في فرصة إنك ترجع الليل لربنا وإنك تفتش وإنك تبحث وإنك تترك الحياة اللي أنت ولسه هدية والإيمان والدين اللي أنت أخذته دي من بالميراث وبالنشأة وتبتدي تفكر هل أنا في الطريق الصحيح؟ عندي وقت لسه أبحث وأسأل وأقرأ كل الكتب بتاعت الأديان. أنا ما بقول لك أقرأ الكتاب المقدس بس أقرأ كل الكتب الأديان التانية أشوف أنت الدين ده بتاعك صح ولا غلط. ليه أنا بمشي الكنيسة؟ ليه أنا بصلي؟ ليه أنا الآية دي كده بتقول؟ هل كده مفهومة صح ولا أنا بس فهموا علي كده غلط؟ فمهم جدا ما في وقت ما دام أنت عايش عندك لسه فرصة الليلة تبتدي وترمي كل الموروثات القديمة دي بتاعت الإيمان وتبحث عن الحق والحقيقة وين.
1: عارف يا دكتور في نقطة أنت لما تتكلم أنا يعني كده في راسي وبدأت أفكر فيها أو بفتش في طريقة إنه أنا أطلعها تكون يعني موزونة أو ما تدي الناس إحباط أو تخلي وفي نفس الوقت تكون مشجعة إنه أنت أبدأ. في زول ممكن ناس يكون بيسمعنا يقول طيب أنتوا بتتكلموا عن الإيمان والإيمان الموروث والإيمان الحقيقي والإيمان المفروض يكون عن الدراسة، طيب الإيمان ده شنو؟ ما هو الإيمان ده في ناس عارفة إنه الإيمان إنه في الله خلاص ما أنا مؤمن بالله تاني المطلوب من شنو؟ فرح نرجع أنا عايزة في الوقت الباقي عندنا أشرح للناس الإيمان. الإيمان ده ذاته شنو؟ أنا لما نقول أنا مؤمنة يعني شنو؟ ما أنا كلمة إيمان دي نحن دخلنا للناس على صينهم فهمنا عارفنا في إيمان موروث. الإيمان الموروث ده هي الله فيه، الله موجود، الله خلق السماء، الله خلق الأرض، ده خلاص دي الأساسيات نقول. لكن هل الإيمان له معنى أكبر من كده؟
0: شوفي الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله وضع في الإنسان في قلوب الناس حاجة اسمها الأبدية. أي زول عنده في قلبه في ضميره في عقله إنه في قوة أعظم منه متحكمة فيه وفي العالم دي، حتى لو الإيمان ده قاعده لحاجة غلط، يفتكر الله ده مثلا صنم، يفتكر الله ده هو الشمس، يفتكر الله هو المطر مثلا السبب الخير والحياة اللي هو عايش فيها، يفتكر الله ده مثلا هو البقرة اللي بتديه اللبن واللحم والكلام الزيدية، فبالتالي يقوم يعبد الصنم ده أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد أي حاجة. فالإنسان بطبيعته بيبحث عن حاجة سوبر ناتشرال، حاجة قوة أعظم منه، لأنه دي الأبدية دي مخلوقة فينا. يعني ربنا ربنا لما خلقنا خلق الإحساس ده بيناتنا بأنه في حاجة أعظم مننا. حتى الديانات الوثنية بتعتقد أنه في إله، بغض النظر الإله ده منه، حجر، شمس، قمر، بقرة، حيوان، whatever، لكن بيفتكروا أنه في قوة أعظم بتتحكم في الإنسان. الإنسان شايف نفسه ضعيف وفي حاجة أعظم منه بتتحكم. فالأبدية دي موضوعة في قلوب الناس. فبالتالي الإنسان بيبتدي يفتش وين هو الإله بتاعي، ويقوم يسجد حد عن طريق الميراث أو النشأة أو كده، قاد القدر إنه يعبد صنم أو يعبد الشمس مثلا. قالوا ليه الشمس دي؟ هي زمان الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا عشرات الآلهة الوثنية، بيعبدوا النيل. النيل ده كان إله اسمه الإله حابي، بيعبدوا النيل ده لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم. من غير النيل الفراعنة دي لا بيقدروا يزرعوا، لا بيقدروا المواصلات، لا بيقدروا يشربوا، لا السمسل والسمكية، كل حياتهم معتمدة، لأن الحضارة الفرعونية كانت حضارة بتاعت زراعة. عشان كده لما النيل يفيض يفتكروا الإله غضبان، ولما النيل يجف ويقل يفتكروا إنه الإله برضو زعلان، فبيقدموا له القرابين ويرموا له الأطفال في النيل ويصلوا للإله دي عشان ما يغضب عليهم. فالإنسان بطبعه بيفتش على سوبر ناتشرال باور بتحكم حاجة أعظم منه. وده بيخلي الإنسان يبتدي، ده مفروض يقود الإنسان لأنه يبحث هل الإله اللي أنا بعبده ده، هل الإيمان اللي أنا ورثته دي من بيتي ومن المجتمع بتاعي من الناس الحوالية من الكنيسة اللي أنا بمشيها من المدرسة الأحد، هل هو صح ولا غلط؟ لأنه ده هو هيحدد شنو مصيري الأبدي. فأنا ما عندي عذر، أنا لازم أفتش، لازم أبحث، لازم أدرس. وعشان كده لما تشوفي في الضربات العشرة بتاعت سفر الخروج، ربنا عشان ده يلفت نظر فرعون والشعب المصري كله إنه ديل ما الآلهة دي ما آلهة أنتوا بتعبدوها. كل الضربات كانت موجهة ضد الآلهة دي، إنه الإله الآلهة اللي أنتوا بتعبدوها دي ما بتقدر تنقذكم، يعني مثلا كانوا بيعبدوا العجل فقام ضرب الأبقار بالدمامل والخراريج وبتاع. كانوا بيعبدوا فرعون, فرعون ده كمان عظيم, ده يعني الله أكبر بتاعهم, أكبر إله عندهم كان فرعون. وعندهم آلهة كثيرة تانية وثنية. قام ضرب فرعون ذاته ولده مات, ضرب لهم النيل اللي بيعبدوه حولوا لدم عشان يلفت نظرهم. أن شفتي قلت لك ربنا مرات بيتكلم بالطبيعة,
1: بالطبيعة
0: بالضمير, إنه الإله اللي أنتوا بتعبدوا ده ما سليم. شوفي مثلا في موضوع الحادثة بتاع داجون لما الفلسطينيين أسروا شالوا التابوت بتاع الرب وخطوه
1: مع التمثال
0: في نفس المعبد بتاع داجون. داجون ده كان إله وثني, شكله من فوق بني آدم وضنبه من تحت رجلينه من تحت سمكة. زمان الشعوب القديمة دي كانت بتفتكر إنه لما أنا أنتصر في الحرب الانتصار ده بيعود للإله بتاعي. فهم انتصروا على على شعب إسرائيل لأنه شعب إسرائيل كان في حالة كده في تمرد والقيادة بتاعته شرويرة. فربنا تخلى عنهم في التابوت بتاع ربنا مشى للفلسطينيين. فقاموا افتكروا أنه داجون
1: هو اللي
0: هو الإله الحقيقي. فقاموا شالوا التابوت بتاع ربنا ده خطوه قدام داجون عشان يثبتوا للشعب إسرائيل أنه إلهنا أعظم من إلهكم. الحصل شنو؟ تاني يوم لقوا الفلسطينيين جو لقوا الداجون ده واقع ساجد قدام شنو؟ التابوت. قاموا عدلوه. شوفي المفروض هنا يفكروا. ما ما ما في زول يستخدم مخه أو عقله أو ضميره. تاني يوم جو لقوا الداجون ده تاني واقع قدام التابوت وراسه مقطوعة وإيدينه مقطوعة. ربنا ده يقول لهم ده ما الإله الحقيقي اللي أنتوا تعبدوه. إذا كان إله راسه اتقطعت ووقع وعينه اتقطعت إيدينه اتقطعت وهو ما قدر يحل المشكلة دي, معنى ده ما إله. شفتي؟ فقام ربنا برضو ما قدر يفهمه. قام ربنا بدأ يضربهم بالبواسير والأمراض المختلفة والدمامل والبتاع لغاية لما هم اقتنعوا وقالوا لا لا لا لا, لا.
1: أيه.
0: السبب المشاكل دي كلها الإله ده أعظم. ورجعوا لي ناسه, رجعوا لي شعبه. فإذا الله بيتكلم من الطبيعة, من الظروف, من الضمير بتاعي عشان يوريني إنه أنا الإله الحي الحقيقي الوحيد. وده بشجعني أبحث وأفتش. لكن لو أنا أهملت الكلام ده, لا لا ده جون هو الإله بتاعي, حتى لو اتكسرت رأسه هو إلهي أصلح رأسه, يبقى خلاص
1: يبقى المسلمات,
0: يبقى أنت بلا عذر أيها الإنسان, أنت بلا عذر مش كده. ف نرجع لنقطة بتاعت جبيل. ما حتى لو مرت 60-70 سنة في إيمانك الغلط, ما دام أنت الليلة عايش عندك فرصة إنك تفكر وتبحث وتفتش عن من هو الإله الحي الحقيقي. هل إيماني ده صحيح؟ هل الإله اللي أنا بعبده ده, الدين اللي أنا بعبده ده إذا ما غيرني ما خلاني أحب عدوي؟
1: أيوه.
0: إذا ما شال غريزة الكراهية مني, إذا ما شال غريزة الحقد مني, إذا الدين ده بشجعني أن أقتل للزول المختلف معه أو أدوسه برجلي, إذا الدين ده بشجعني أن أنا أسرق وأقتله في سبيل, كيف يكون ده إله؟ كيف يكون ده ديانة حقيقية؟ إذا أنا ما تغيرت من جوا, إذا الدين ما قدر يغيرني من جوا بس بيغيرني من برا كمنظر, يبقى ده ما ديانة, ده تدين. فأنا محتاج أسأل وأقيف نفسي, أنا الليلة وين؟ 60 سنة أنا بمشي بعبد الإله ده ما تغيرته, 60 سنة أنا بصلي في الكنيسة, 60 سنة أنا حافظ الآيات دي, وأنا ما لسه ما قادر أحب عدوي, ما قادر أغفر للزول دي, ما قادر الزول اللي بيختلف معي ده بعتبره عدو وداري أتخلص منه, يبقى كيف؟ يبقى وين؟ يبقى ده ما لازم أقيف وأسأل نفسي في حاجة غلط. ده ما لازم أبتدي أبحث, يمكن أنا أكون إيماني غلط, يمكن أنا أكون عايش حالة من التدين, يمكن أنا مفهومي خطأ ومحتاج أجيف وأبحث وأبتدي أدرس وأدرس الموضوع من أول.
1: أيوة. أنا طبعا يعني بالكلام اللي أنت بتقوله يعني نفسي تعيده مرة ومرتين وثلاثة, لكن زي ما بقوله الوقت مرات قاعد ياخدنا. عندنا نقطة أخيرة عايزين نتكلم فيها مربوطة بين الناس بالإيمان أو مدخلينا في الإيمان, ويتخلي محتاجة شوية تعديل مننا, وأنا استغليت الفرصة دي وحبيت إنه أنا من نفسي أدخلها كده في النص. النقطة بتاعت إنه كل شيء في يد ربنا وأنا مسلم وأنا اللي بيحصل لي ده ربنا لو داير يغيره بغيره، وأحفي نفسي هنا من المسؤولية طول ما هو ربنا خالق السماء وخالق الأرض وأنا مؤمن به، خلاص ده غدري. الغدرية والإيمان والمسؤولية دي نحنا ربطناها كده مع بعض، رخبتنا لخبتها، محتبرين إنه كونه إنه أنا ده غدر مكتوب أو ده مكتوب لي، خلاص أنا مؤمنة بالله، أنا ما بحترط. ومدخلنا في الحمد لله، نشكر ربنا، نحن راضيين وبلساننا لكن قلوبنا فيها. ونرجعنا للآية اللي في متى اللي بتقول الشعب ده بيعبدني
0: بشفتي
1: لكن قلبه بعيد مني. ونحن كتير واقعين في النقطة دي. نفسي بجد إنه تفصل لنا واحدة واحدة واحدة، كيف أنا أكون مؤمنة بس بعبد ربنا بخشمي وكلام حلو، واللي بيشوفني يقول لا رشيدة دي راضية كده، لكن من جوا قلبي أنا رميها في الغدر وده مكتوب وده حق الله، والله كان داير يعمل كل شيء بيقدر يعمل وأنا قدامه.
0: شوف يا أستاذ رشيدة، موضوع القدرية دي من الأشياء اللي يمكن إحنا برضو لسناها بالغلط، زي ما قلت لك من المفاهيم الخاطئة آسف اللي إحنا اتكونت في مخنا أو في عقولنا من ما إحنا صغار، إنه نحنا يعني زي الروبوتات كده، ربنا بيمشينا ويودينا زي ما هو داير، وهو قاعد كده في العرش العظيم بتاعه يعني يتلذذ بأنه يعذبنا ويودينا ويوجعنا في المشاكل. لا، انت شوفي على مر صفحات الكتاب المقدس، الله أدى الإنسان مكانة مميزة عن باقي المخلوقات. يعني ميزه من البهيمة ومن الحيوانات، ومن هو مميز عن باقي الخليقة بأنه بيقول في سفر التكوين نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. يعني شنو على صورتنا كشبهنا؟ يعني إنسان بيفكر، إنسان عنده عقل، إنسان عنده ضمير، إنسان يعرف يحب ويتواصل ويفكر ويبحث ويخترع. عشان كده نشوف الليلة الاختراعات والعظيمة والاكتشافات العلمية العظيمة الليلة، لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله، عنده عقل وضمير وكده، ما زي الحيوان زي البهيمة. فنشوف من من من من بداية الكتاب المقدس الله بيحترم إرادة الإنسان. لما خلق أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة قال لهم أنا جهزت لكم العالم ده كله، عيشوا أكسروا أسمروا اتزوجوا آدم وحواء، انجبوا أولاد، أعملوا كل حاجة، كونوا مسؤولين من الخليقة، كونوا مسؤولين من إدارة شؤون العالم دي. يعني ربنا أوكل إدارة العالم لأبونا آدم وأمنا حواء، وعيشوا كده، وأنا كل يوم حاجي أتونس معاكم ونحكي معاكم زي ما كان بيحصل كل يوم في الجنة. لكن في نص الجنة كان في شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، وفي شجرة تانية اسمها شجرة الحياة. شجرة بتاكل من شجرة الحياة دي بتعيش للأبد. شجرة معرفة الخير والشر ربنا قال لهم ما تأكلوا منها. ليه ربنا خط الشجرة دي؟ عشان ربنا ما داري الإنسان يكون مجبور. يعني أنا حسن لما جيت أتزوج زوجتي في الكنيسة سألوا زوجتي انتي يعني قالوا لها انتي بتقبلي بكميل كمال ده زوجا لك؟ ليه؟ عشان يتأكدوا انه زوجتي دي ما مجبورة علي، مجبورة. انه اهالة مثلا جابرينها تتزوج بالقوة. تقول نعم انا موافقة انا اتزوج بكميل كمال. نفس القصة ربنا خط الشجرة دي في نص الجنة عشان ما يكون الانسان مجبر إنه يعيش في الجنة، ومجبر على إنه يحب ربنا، ومجبر إنه يكون عايش في علاقة مع ربنا. قال له شوف في سكتين، يا إما تعيش معاي في الجنة دي بالطريقة دي، إذا ما دلت تعيش معاي، إذا أكلت من الشجرة دي حد يوم تأكل منها شنو؟ موتا تموت. فنشوف إنه الله بيحترم اختيار الإنسان وإرادته. ما هو الإنسان ما هو روبوت، ما مجبر إنه يعيش في الجنة، ما مجبر على العلاقة مع ربنا، ما مجبر إنه يتكلم مع ربنا زي ما كان كل يوم ربنا بيتكلم معه، اللي هي الصلاة. أيوة. في حياتنا حسا ما مجبر إنه يعيش الحياة دي. أنت عندك طريق تاني، إذا ما عايز تعيش معي هديك الشجرة. شفتي احترام إرادة الإنسان؟
1: yeah.
0: والإنسان اختار الطريق التاني وفقد الجنة وفقد الامتيازات. على مر صفحات التاريخ الكتاب المقدس الله بيكلم شعبه، أنا وضعت قدامك البركة، وضعت قدامك اللعنة، وضعت أمامك الحياة، وضعت أمامك الموت. في طريقين، عاوز تختار الحياة بيقول بيشجعهم اختار الحياة، اختار طريق الحياة.
1: أيوة.
0: لأنك لو اخترت طريق اللعنة أو طريق الموت هيحصل لك كي كي كي كي كي في سفر التثنية تجلي كلام. أيوة. على مر صفحات الكتاب المقدس. الله يحترم إرادة الإنسان جدا. ما في حاجة اسمها قضاء وقدر. قضاء وقدر ده بتحاول إنك ترمي كل اللوم على ربنا وتتنصل من مسؤوليتك. أنا ما أنت السبب. ما في حاجة كلام زي ده. عارفة لما ربنا جسأل آدم ليه أكلت من الشجرة يا آدم؟ بدل ما يقول أنا غلطت وده قرار الخاطئ، رمى في ربنا أنت المرة اللي عملت علي دي هي السبب. شفتي؟ هذا القضاء والقدر. أنت السبب، أنت اللي خليت حواء دي عملت علي، أنا ما كنت عايش براي مبسوط. طيب يا حواء أنت أكلت من الشجرة ليه؟ برضو بدل ما تقول أنا غلطت وبقراري وبإرادتي وباختياري اخترت أكل من الشجرة الممنوعة، لا الحية قالت لي أكل. شفتي كيف؟ فالقضاء والقدر إحنا بنحاول نتنصل من مسؤوليتنا ومن قراراتنا الخاطئة ومن اختياراتنا الغلط ونرميها في ربنا. فهمتي؟ وربنا ما عمل كده، إحنا باختيارنا مشينا في السكر. فهمتي؟ فالله ما كده، الله محب. الله ما خلق إنسان كروبوت، ما خلقه كالبهايم. الله ميز الإنسان بعقله بضميره بأخلاقياته بتفكيره بقلبه عشان يقدر يخش في علاقة حية مع الله ويتناقش ويسأل ويختار بنفسه. ربنا ما بيجبرك. لو أنا الليلة تزوجت زوجتي دي بالقوة من غير ما هي توافق حتكون مبسوطة؟
1: لا،
0: لازم هي توافق. فربنا عاوز العلاقة بيناتنا وبينه تكون بالموافقة، بأنه أنا بحبك، أنا عاوز أكون معاك، ما عاوز أكون في السكة التانية دي. فهمتي؟ فالله ما خلق البشرية البشر كروبوت آلات كده يتحكم فيها. دي صورة سيئة عن الله، إنه إله سادي كده يتحكم في مصائر الناس والبشر ويقود دي لجهنم ويقود دي للنار لا ما في كلام زي ده. الله بيحترم جدا إرادة الإنسان، وده واضح فيه. عشان كده بشجع الناس، بشجع المشاهد والمستمع، أقرأ الكتاب المقدس، لأنه في مفاهيم كثيرة غلط إحنا ورثناها من بيئتنا، من الكنيسة، من أهلنا، من العبادة، من النشأة بتاعتنا، مفاهيم غلط عن ربنا. دي بتتصحح لما أقرأ الكتاب كلمة الله وأدرس
1: وأعرف الحق والحق يحررك.
0: بالضبط، يسوع قال كده، الحق، تعرفون الحق والحق يحرركم. والحق وين؟ يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
1: فأنت لما أنت بتتكلم، أنا ساكتة ليه؟ لأنه بحس أنه دي بتدخلني بعدي ودي بتربطني بعدي ودي بتربطني معدي. بحس أنه في حاجات حقيقة بتتفند، بتطلع كده بالمنطق وبالعقل، أنك أنت براها أنت بترفضها. يعني بالذات حكاية الغدر والمكتوب، ولو كل حاجة هي مجهزة مكتوبة لي في اليوم الأحد، مكتوب لك 1 2 3 4، الاثنين مكتوب لك كذا، الثلاث كذا، طيب السنة الأولى السنة الثانية، طيب أنا أخش في نقطة الحساب ليه؟ أنا أخش في نقطة
0: بالضبط. لو أصله ربنا كاتب لي أمشي جهنم، طيب أنا يحاسبني ليه؟ يعني ما أنت خلقتني كده، مش كده؟
1: أيوة.
0: فده كلام خطأ، ده مفهوم خطأ.
1: فبكلامك بحس انه لا، بالمنطق انت لما نسي كلامك بتقوله وتخليه اي زول بيسمعه، بحس انه لا، ما هما هي دي ما بتركب معادي، هي دي ما بتجي معادي. من وين انت رابط ايدي ورجلي وزي ما بقوله رامين في المويه بتقولي ما تتبلي؟
0: صح.
1: فلا، انت لو ودتني حريتي ودتني الدنيا قدامي، بعدك انا مزولة عن السكة اللي انا امشيها والسكة اللي انا أعرفها. يلا هارجع لك لنقطة. أنا الوقت طبعا أنا سابق الوقت في الكلام، لأنه حاسة أن الكلام كتير جدا ودسم جدا. نرجع لمجتمعنا السوداني. نحن محتاجين لشنو عشان نطلع من نقطة التدين الشكلي أو نقطة الهوس الكبير اللي عندنا، نقطة العادات والتغاليد اللي دخلت جوا الكنيسة وغطت علينا نحن كمؤمنين، وبدينا أصواتنا تخفض، أصوات الحق تخفض شوية، وبدت في عادات جوا أو في ممارسات جوا.
0: شوفي، نرجع لكلام قلناه قبل في بداية الحلقة، ما كل العادات والتقاليد اللي احنا ورثناها من أهلنا أو من بيئتنا غلط. في بعض منها كثير صح، حتى الإيمان ده ممكن يكون صح. لكن خلينا قلنا نركز إنه الإيمان ده ما نعتمد على الحاجات اللي وجسناها، لازم ندرسه. يعني يكون إيمان عن اختبار وفهم ووعي، مش عن أنا حاجة وجستها من المجتمع. عشان كده أنا لازم أشجع كل زول بيسمعنا الليلة أو بيشاهدنا الآن، يا أخي أبحث، يا أخي فكر، يا أخي أدرس الموضوع، أدرس كل الديانات الموجودة في الأرض دي. يمكن المسيحية غلط مثلا، أنا ما بقول لك بس الكتاب المقدس، أدرس الكتاب المقدس، أدرس الكتب الثانية، أدرس الملحدين بيقولوا نظرية النشوء والتطور ونظرية الانفجار العظيم، أدرس نظرية النشوء والارتقاء، وأدرس الانفجار العظيم، وأدرس كيف خلق الله العالم في ستة أيام في سفر التكوين، وشوف كلام المقدس.

0: تزوغ تهرب او تشتمه.
1: ايوه ايوه
0: تقول له انت ملحد وكافر
1: الهجوم.
0: الهجوم لان الهجوم خير وسيله للدفاع.
1: ايوه
0: ما بتقدر تخش في نقاش وفي حوار لانك ما دارس. فيجيك واحد ملحد يلعب بمخك يقول لك. وعشان كده زي ما قلت لك من مشاكل الإيمان الموروث إنه يا إما الناس مشوا في الإلحاد في الإكستريم دي في الناحية دي يا إما مشوا في التدين والصوب التدين والمهاجمة الآخرين وأنا كويس وأنا أحسن من الآخرين وأنا مبسوط كده وأنا ضميري مرتاح وأنا خلاص ماشي السماء أو ماشي الجنة أو whatever. فعدم الدراسة وعدم الفهم وعدم إنه أنا ما بدرس الإيمان بتاعي بخليني يا إما أكفر أمشي في الإلحاد يا إما أخش في ظاهرة التدين بكل صور السالبة اللي إحنا قلناها دي. ولما أخش في حوار جاد مع زول مفكر أو مثقف أو زول بيقرأ أو زول ملحد بلقى نفسي عاجز عن أنا دافع عن الإيمان بتاعي وأقوم أنهره أو أشتمه أو أزوق أو أهرب أو أقول له يا أخي هي كده بس أنا أخذتها كده وأنا فاهمة كده.
1: عارف معانا كم صديق كده دخلوا معانا خلينا نرجع عليهم. معانا مارسيل بيقول صباح الخير راديو سمر وصباح الخير للشباب الجميلين وكل المستمعين معانا. أتمنى يومكم يكون جميل ومليان فرح وبركة. أتمنى أن نكون معاكم في برنامج جميل ومميز على راديو سمر. شكرا لك يا مارسيل ومنتظرين أنك تشاركنا لأنه أنا حاسة الناس قاعدين بتسمع. ممكن عارف الأسئلة قليلة ليه لأنه الموضوع أنا شخصيا في أسئلة كثيرة شلتها لأنه حسيت أنه طيب دي هتتقال كيف أو دي أنا أقولها كيف أو هي خلاص الكلام اللي أنت قلته خلاني أنه بلا عذر. يعني النقطة بلا عذر دي كانت بالنسبة لي حاجة كده زي اللي أنت خبطتك كده في وشك يلا فتح شوف الدنيا حوالينك فيها شنو. معانا صديقنا هيثم بيقول صباح الخير حضرة الشيخ دكتور كميل والأستاذة المباركة رشيدة تحية صباحية لكم ربنا يبارككم ما أروع وما أجمل الكلام الدسم والعميق بصراحة قاعد أستمع وأستمتع بالكلام الجميل ده. تحية وتقدير واحترام لكل المتابعين والمستمعين. هيثم هنا بأكد كلامي إنه الناس قاعدة بتسمع. ممكن فعلا يا شيخنا يا دكتور كميل إنه الحلقة دي فتحت تساؤل أو خلتني إنه أنا صح أنا رجولي دي ثابتة في اللي أنا فيه هل إيماني ده محتاج إني أنا أبحث نقطة إني أنا أبحث وأنا عارف إنه أنا كويس والناس بتقول لي أنت كويسة خلت لينا زي ما بقوله سور كده إنه أنا طول ما الناس بتقول علي أنا كويسة يبقى خلاص أنا كويسة البوديني أنا أفتش شنو يا دكتور
0: وضميري مرتاح
1: وضميري مرتاح ومبسوطة ولي أنا أمشي أفتش
0: صح.
1: فدي دي دي دي نقطة صعبة جدا بتدخلنا تاني في النظرة بتاعت المجتمع أو تقييم الناس تقييمك أنت جاي من وين. عشان كده ربنا بيجي يقول لنا أنا ما بعين لكم زي ما الناس بتعين لكم
0: صح صح.
1: فالنقطة دي تكسر كيف النقطة دي أنا أكسرها كيف تخلي إلا بال أفتش جوا قلبي
0: أيوة وأقيف وقفة يعني وقفة صادقة مع قلبي ومع نفسي الليلة أنا وين أنا علاقتي مع ربنا ولا أنا بهتم بنظرة الناس لي ومنظري في المجتمع كيف أنا زول مدين وكده وبتاع ولا أنا عندي علاقة حقي أنا ما أقيف بصلي أنا بس بقول كلام أنا حافظه ولا أنا عندي بتكلم مع أبو صديق بحبني وبحكي له مشاكلي وبعظم وبشكر وبتكلم معه في كل مشكلة بتمر بي. أنا بمشي الكنيسة ليه بس كعادة كده اجتماعية عشان أصهر قدام الناس ولا أنا بنمو في المكان ده. إذا أنا ما بنمو في المكان ده في حاجة غلط. إذا أنا ما بكبر في المحبة ما بكبر في الغفران ما بكبر في الصبر ما بكبر في التواضع ما يكبر في حاجة غلط. أنا بمشي الكنيسة ليه أنا, أنا, أنا, أنا بعمل الخير ده ليه عشان الناس يشكروني يا سلام ده رجل صلاح ورجل كي ولا عشان ربنا أنا حاسي بالعطاء العظيم اللي ربنا أداني له إنه منحنا ابنه فكيف لا يعني أعطانا أغلى شيء اللي هو ابنه على الصليب فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. فهو إله العطاء وأنا بعطي قليل مما هو أعطاني إنه يعني هو اللي أداني ده كله ولا أنا بس بدي عشان أنا أدعي الناس يشكروني وكده وقدام الناس. فأنا لازم أقيف وقفة حقيقية صادقة

0: ثم على القلب. هل أنا مؤمن حقيقي عندي علاقة مع ربنا، ولا أنا أخذت إيمان موروث من النشأة وقدام الناس أنا مدين وأنا زول كويس وبدين في الناس وبرمي عليهم المشاكل وأنا أحسن منهم وضميري مرتاح وأنا ماشي الجنة وماشي السماء؟ أنا لازم أجيب وقفة صادقة، لأنه حياتي الأبدية لا تقارن بالستين سبعين سنة اللي أنا هعيشها على الأرض هنا، وأنا محتاج أجاوب عن السؤال بتاع إيماني ده صحيح ولا هو إيمان موروث من الأجداد والآباء.
1: يا دكتور كاميلا، على فكرة أنت كل كلمة بتقولها بتخليني أنه أنا أرجع أحس أنه أنا محتاج أني أنا أفتشها من أول جديد.
0: كلنا محتاجين نجيف الوقفة دي مع نفسنا ومع ضمائرنا.
1: مثلا أنت تكلمت عن العطاء، أنت كنت أنه العطاء عشان ربنا أداني أنا بدي، رغم أنه الصورة العامة أنا بدي عشان أول مفهومة عشان أرضي ربنا، عشان أخش الملكوت، عشان وعشان وعشان بالذات مثلا بطلع العشور بتاعتي عشان بركات السماء تتفتح لي. فنحن طبيعتنا
0: هو ربنا ما محتاج العطاء بداية، هو ربنا يملك المسكونة والخليقة كلها.
1: ما عشان أنا بدي عشان تيجي كده،
0: لكن إحنا وكلة، الكتاب المقدس بيقولين إحنا وكلة على كل ما أتمنى عليه، سواء صحة وكيد مواهب مال كل حاجة إحنا وكلة، وأنا كوكيل حأعطي حساب عن وكالتي. فهو كل حاجة بتاعت ربنا،
1: نظام خده حد ما بينفع.
0: ما ربنا ما أنا مش بديه عشان أنا أخش السماء عشان ميزان حسناتي يزيد وأعمال الخير، ده مفهوم خطأ، ده برضو من المفاهيم الخاطئة. إنه أنا ممكن أخش السماء دي بالأعمال الصالحة بتاعتي، وده الفليس اللي وقع فيه، وأنا بصوم وبصلي وبعشر وبدفع قروشي وكده وما بسرق وما بزني، مش جهنم في الآخر.
1: أنا ممكن أخبط لك في نقطة، مع خليني أقولها. مثلا في أغلبية الناس بتصحى الصباح بدري عشان تصلي. الواحد لو ما صحى الصباح بدري عشان يصلي، بعد شوية بحس إنه قلبه وجعه.
0: أيوة.
1: ليه؟ لأنه فهم الآية إنه البكور لازم تقوم، والمسيح كان بيقوم بدري وبيصلي، فهم إنه هو ده الوقت المبارك اللي ربنا فاضلك فيه ومزاجه رايق قبل ما يشوف بقية الدنيا ويتعكر، إنه ده الوقت اللي أنت تمشي تقعد قدامه عشان تاخد. فدي برضو من المفاهيم المحتاجة. في حاجة صغيرة أنا بقولها بدأت ترمي كده جوا الواحد.
0: الخلوة يا أستاذ الرشيدة ممكن تكون الصباح بدري، ممكن تكون حتى بالليل، المهم تكون وقت هادي أنا ما في زول بيعمل لي إزعاج، قاعد مع كتابي أيوة. المقدس وبدرس،
1: ده الهدف،
0: وبفهم وما في زول بيعمل لي انترلبشن، ما في زول بيعمل لي يعني بيشتت ذهني، ما في أي مشتتات. فممكن تكون الصباح بدري، ممكن تكون بالليل، ممكن تكون في أي وقت، أنا مهم فيه هدوء، ما شرط تكون الصباح بدري.
1: أيوة. ما هي ما أنا بقولك من المفاهيم الغلط الموروثة إنك
0: الفكرة الهدوء إنه ما في شيء يزعجني أو يشتت ذهني في الوقت دي.
1: معانا رسالة من صديقنا أحمد، بيقول صباح الخير أسرة البرامج، شكرا أستاذة رشيدة ودكتور كميل. الإيمان الموروث والعلاقة الخاصة مع يسوع المسيح ممكن يكون مختلفين جدا في صلاة أحب صليها دائما للآخرين، هي صلاة بولس لكنيسة كولوسي. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلوا من معرفة مشيئته.
0: أمين. صح.
1: في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل الرضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. المعرفة العميقة لربنا ما أظن أنها ممكن تأخذ شكل التدين أكثر مما هي شكل محبة حقيقية للخطاة وللأخوة معا.
0: مظبوط، كلام 100%.
1: أيوة. ده صديقنا أحمد عثمان. يا أحمد بشكرك بجد على رسالتك اللي جاتنا في آخر الوقت. هيثم بيسألك يا دكتور، بيقول لك الفرق شنو بين أنا مسيحي وأنا أتبع المسيحي؟
0: زي ما قلت لك، ممكن أكون بمشي الكنيسة لي 60-70 سنة وبصلي وبصوم، وأنا ما عندي علاقة حقيقية مع الله، كلام اتعودت عليه وأنا من معنى صغير. لكن ابن حقيقي لله أنا عندي علاقة مع ربنا، أنا فهمته، أنا درسته، أنا عارف أنا بصلي ليه، أنا عارف أنا بمشي الكنيسة عشان أنمو، ده جسد المسيح بننمو مع بعض، مش كزول مدين مسيحي في البطاقة أو في الجواز بتاع السفر بتاعي.
1: أيوة، أتبع المسيح دي حاجة وأنا مسيحي حاجة مختلفة.
0: في مسيحيين بالاسم كتير جدا.
1: يا دكتور، في الوقت خلاص خدنا في نقاط واحد اثنين ثلاثة. قول للناس كتشجيع انه لو انت كنت واقع في نقطة او اثنين اعمل كذا كذا اطلع من دائرة التدين الشكلي، ابدأ من وين وخط نقاطك وين واعمل شنو وفتح قدامنا الدنيا.
0: امين. انا عايز اشجع كل الاباء والامهات الليلة، شجعوا اولادكم واطفالكم يسألوا. والسؤال ما عيب، الايمان الصحيح ما بخاف من السؤال. شجعوا الاولاد يسألوا، جاوبوا على اسئلتهم. ايضا القادة في الكنيسة وفي مدارس الاحد لازم الكنيسة تكون مواضيع بتخاطب القلب والعقل وبتشجع على التفكير. المسيح دائما كان بيطرح عشرات الأسئلة عشان الناس تفكر، فلازم الكنيسة تخلي الناس تفكر، بالذات الشباب. الشباب عنده تساؤلات كثيرة جدا، وإذا ما جاوبنا على التساؤلات دي حيمشوا لمصادر خارجية، ودي قد تقودهم إلى الإلحاد أو قد تقودهم إلى التدين الظاهري زي ما بنشوف الكنيسة مليانة بناس مسيحيين اسميين. الكنيسة عندها دور، البيت عنده دور، وأنا عندي دور. أنا لازم أبحث وأفتش، أنا ما عندي عذر. يقول الكتاب المقدس بعدين في يوم الدينونة سيستد كل فم، ما في زول حيقدر يقول له ربنا أبوي ما علمني أسأل، أمي ما علمتني، الكنيسة ما علمتني. لا لا، أنا أديتك عقل، أديتك ضمير.
1: قالوا لي ما تسأل،
0: أنا أديتك مخ تفكر به، وأديتك عقل وضمير. وإنت ما استخدمت الكلام ده. فأنا حاسب عن نفسي، ما حاسب ما بسبب الناس التانين. فأنا بشجع كل زول الليلة يسأل يقيف وقفة صادقة مع نفسه. أنا بمشي في إيماني ده

0: يا الله تقريبا انجي علقت في الحته دي.
1: ما عليك شوف
0: يا رب الحكمة شنو يعني؟ الحكمة شنو من الموضوع ده كله؟ برا برا برا
2: برا صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا برا برا برا التراك؟
3: لا ولا التراك مستهلة
2: مستهلة؟ طيب برا برا
4: برا الويف؟
3: خطيرين
4: الزابطة.
3: دي هتكون زابطة ايه
4: على فكرة حتعجب الناس انا حاسة كده غالية.
3: برا الويف كله اوريجينال بدون زيف،
4: افكار وصور مرسخة في وجداننا وحديث التعريف،
3: امور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت افكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف،
4: الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
3: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي اتحرك ما تجيف،
4: فكر وتعرف على اطر جديدة تلقى بها تصريف،
3: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
4: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
3: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
4: وبنقولها تاني برا الويف.
5: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطا عاملها لنا دي؟ هو عادي ما عارفة ليس ما قدرت أوصل رجاء بصراحة. وشنو الحركة دي؟
6: وشنو عادي وما عادي ده؟
5: يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير، ما اعرف ميولي تتغير اصحابي تغيروا، هو الموضوع ده عادي يا ترنيم؟
6: عادي يا انجي عادي. كيف المحيط بتغير يا انجي؟ الناس بتتغير، النفوس بتتغير. مش بقول لك النفوس بتتغير؟ لا ما بيعمل لك النفوس. النفوس بتتغير، المحيط بتتغير، للأسف الأهداف ممكن تتغير، حتى الشغف ذاته بتغير، كله عادي يا إنجي.
5: لكن ما هو يعني ليه عادي؟ ما ليه عادي؟ فاهمة؟ يعني برضو الموضوع ده ما حر
6: عادي، لأنه في النهاية
5: بيحصل
6: بيحصل، ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده، ده ما في حاجة دايمة كده للأبد، زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير. يعني لو جينا دايرين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده، يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعي أنا لما كبرت، زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي، كنت أتخيل نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
5: لا لا لا لا لا كنت دايرة تكون دكتورة
6: يا أخي، لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد.
5: نفس الفهم بتاعي
6: بجد، كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف، كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا.
5: وانت ما كنت بتبكي؟
6: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما، وكانوا بيقلعوا علي سنون وكانوا بيعالجوا في حاجة يعني. فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان لحد دخلت الثانوي لقيت انه
5: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة، لكن انا صراحة غيرت كثير يعني، انا غيرت كثير شديد صراحة. أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة، عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشنوبتها يا زلمة اتكيفت وقلت من الوقت ده قررت أن أكون دكتورة أسنان، فاهمة؟ بس بالحركة دي يعني. وعشان قمت عادي قمت غيرت الموضوع،
6: كسرت حنك
5: ومشيت بجد دايرة أبقى ما أعرف ليك مرة دايرة أفتح بطون الناس يعني أبقى باطنية
6: يعني. طبعا عندي المرحلة اللي كان ظهر فيها المسلسل تاع جريز أناتومي
5: أنا
6: طبعا كنت خلاص قال لي إنه المستشفى حتكون بنفس المنظر، لما اكتشفت إن أنا قاعد في السودان قلت لا لا لا ما دايرة مع أي مستشفيات
5: بجد. وبعد كده كنت دايرة مشي أزور، كان هندسة ديكور حركات كنت ما أعرف ما أدري صراحة. وبصراحة هندسة الديكور دي استمرت معي لغاية تقريبا أولى ثانوي أو تانية ثانوي كده استمرت لك بهندسة الديكور. بعد شوية قمت شنو الخلاني أحب المحاسبة والحاجة زي كده والبزنس والكلام ده، بس لقيت لك دفتر بتاع أخوي زمان كان عشان أخوي قرأ محاسبة يعني أخوي كبير، فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك، فالمنظر عجبني. أنا نوعا بحب الرياضيات يعني،
6: فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا لبست الحاله دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قال لي محاسب. قلت له هذه بيقروها كيف كذا وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخل هنا ده اسمه شو ده ادبي
5: اوكي
6: بزنس اللي هو مجال بتاع المانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. قمت قلت له يا راي، قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرت راي عادي برضو من الديكور لمحاسبه، فاهمه؟
5: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده هو طبيعي جدا
6: عادي بيحصل يعني.
5: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت دايره كنت دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف، بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص دايره اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسه وهو ثانوي وابتديت اقرا المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري وفلك فيزيكس والحاجات دي، لقيت انه شنو الملل ده.
6: طبعا
5: شنو الملل ده، انا ما حابه حاجه نهائي. ففي الوقت ده انا عرفت انه انا ما ينفعكم في المكان ده اساسا، لانه انا ما مستمتعه. فهسه انا ما مستمتع في الاي بي سي بتاع الطب ما حقدر
6: اكيد انا طب بعدين ده
5: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا انجل في التغيير المجال والحاجات دي، بعد مرات حتى بننجبر انه نخلي حاجة، مش انه انا اكتشفت انه انا ما بحبها وكده، لا ما موضوع اكتشاف، بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي اوبشن بتاع لا لا لا لا انا ما حقدر اغير بيتي ولا حقدر اطلع، ما كان اوبشن زي كده. أيوة. انت مجبورة اساسا تجي نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب انا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
6: اي طبعا
5: افرط فيه، وانا
6: ما بقدر
5: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت هتمشي هتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا هنغير بيت، هنغير
6: طبعا
5: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده، كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كأسرة، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كأسرة، لكن في ناس تانين الاب في حتة، الام في حتة، العيال في حتة، وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
6: لكن سؤال يا ترين، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجة عادية؟
5: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما هي عادية، وكلنا كلنا في النهاية اذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حارب دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هاقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حارب حصلت. اكبر دليل انه ما قاعد في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، هتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي، دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما هستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في أوبشن بتاع إنه أنا يعني إنه أنا ممكن أوكي أخذ فترة وبعد كده أشوف ممكن أصلح الموضوع كيف. لكن في للأسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبة، واحد بيقول إنه مستحيل أتخطى الموضوع ده أو مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي عادي، حاجات زي كده بتحصل عادي، بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه،
6: تغدر بيه
5: تغدر بيه حسيت ان هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في إنه أنا أتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كثيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
6: وكمان يعني يا ترين ما في. بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية. على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير. فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة لكن ما بناخذ بالمسببات بناخذ بأن هو الظرف كظرف يتغير فده عادي إن هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني أسف شديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير أنا ما حعرف أتصرف يا ترى ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب أنا كنت مثلاً في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان
5: أيوة.
6: مهم والحاجة دي تغيرت فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بالحاجة دي وأقول لا هي ما عادي ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة أو إنه أنا مثلاً بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فهذه هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي وما بس تغدر بي الترنيم ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
5: وأنا بقيت في حتة تانية
6: يعني مثلا اهتماماتك في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما
5: يعني إحنا ما اختلفنا
6: أيوة.
5: إحنا حلوين
6: إحنا حلوين
5: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات احنا بنفضل حاجات على حاجات يعني مثلا افضل كده هي ما بتفضل كده بتفضل حاجه ثانيه هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات فما احنا نقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي فحنغير برضو عادي حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حادي ما بحب ده ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف لك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي على فكرة
6: التغير ده بيحصل
5: بيحصل كتير شديد
6: بس
5: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني لانه يا ما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
6: طبعا
5: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دي الناسي لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلاك نسيتهم مثلا
6: أو خنتهم
5: أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين فيعني الإحساس ده حلو على فكرة بذات الزول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم وكده بحس إنه في الوقت ذاك إنه لا أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب أنا أتصرف كيف
6: هم بذات ما حيفكروا عني بيت صورة حيقولوا خلاص سافروا نسانا والحالة دائما بنقولها لبعض يا تريم يعني مشكلة بتخلي الموضوع الحالة بتخلي انه الحالة دي ما عادية شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده ده في العلاقات
5: ومشيت عملت اصحاب جداد
6: عملت اصحاب
5: كده اصحابك ده الناس منه ذاته
6: يعني تحس ده صحيح برضو
5: خواجات برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني
6: يا اخي بنضغط بعض شديد يا ترى
5: بنضغط بعض احنا بندوس على بعض
6: انا بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي ببساطه يعني بقدر اقول عليه هو حاجه عاديه
5: عادية مدام هي حاجة بتحصل, مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا, لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا, انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا, فنفترض اتزوجت, الوضع اختلف تماما, بيجوا اصحابي
6: حقيقي
5: غير الـ غير الـ
6: كمان دي دي, أيوة. دي على فكرة بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحدة فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحدة في الشغل تتزوج كويس, فبيجت شنو بيجت 24 ساعة في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين,
5: ايوه
6: هم اللي هو يعني انا
5: قلت لهم الجو بقى
6: فانتوا سنجل دين معلش قاعدين في الجنب كده
5: ولا, وكمان شنو يعني الحياة اللي بتكون غيازة انه يعني انت ماشية خلاص انا ماشية لنسابتي, فاهمة اللي هو كلام انا ماشية لنسابتي انا
6: ليه يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
5: بدهم يكونوا دارين يتلموا
6: يتلموا فاهماني. أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم, هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم, هم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته, في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين, فما
5: أبشر كنتي حاجة أبشر كنتي وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت أحسي حيتغير قدام, بس حبيت أقول كده
6: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يا انجي.
5: لا ما بجد حاضر يا انجي ما شنو عشان إحنا ما ليه حاجة نقول موضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج قصه ونا
6: حصل لها تغيير وغيرت يعني
5: قررت انه لا انا داري اخلي
6: أيوة موضوع يعني الموضوع بسيط يا جماعه
5: نمشي حاجه ثانيه
6: هاي في شنو ليه نضغط على بعض
5: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرت وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ما انت براك بتكوني فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دي ما شنو حنيته بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما تغيرت انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
6: دي يدعمونك الموضوع في راسك
5: انت ذاتك تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
6: حتى لو ما تغيرتي يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحاجه دي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
5: كده ترى نطلع برا الموت شويه
6: حتى يطلع برا الموت كده
5: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
6: فعلي
5: لا حول ولا قوه
6: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندسين صوت ممكن يكونوا بيهرشونا
5: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تبدأي انت
6: لا لا خشي
5: خشي
6: خشي خشي
5: كويس 1+6 في 6+16 = 36
6: ابشري يعني ابشري
5: انا حزينه انا قلت انا بحب اسكر الرياضيات
6: قبل شويه
5: قبل حاجه بسيطه
6: انا قلت انا بحب الرياضيات والمحاسب يلا ها ورينا الحب ورينا
5: عيني 6+6 = 36
6: انا طبعا يعني ما عارفه
5: مبدئيا
6: كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
5: معاني 1 زائد
6: انا واثقه في الجمهور
5: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1+6 في 6+16 = 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
6: ايوه
5: تمام دي قاعده حافظها عن ظهر قلب ولا سمها شو زي اسمي تمام ف هنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا
6: مادام في 36 هنا أنا حقوم أعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو؟ يعني نفس الحاجة ممكن نبدلهم عادي. أيوة
5: عادي.
6: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already. فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
5: عايزة صفيك.
6: دي نعمل الحركة دي. أصبر.
5: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجلي السؤال بتاعي.
6: انا في الرياضيات.
5: ما فزول
6: بفوتني.
5: واثقة. قالوا لي احسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكتر طبعا. مش؟
6: المفروض اكتر.
5: انا ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون. اول حاجة.
6: اقل من 20.
5: اول حاجة. قضارف.
6: طبعا شايت من القضارف صح؟
5: مدني.
6: اها. جنب القضارف.
5: التكيلات.
6: جنب المدني. اها. اوكي.
5: جنب المدني. كسلة.
6: اها.
5: الابيض. كده خمسة. انا قلت كسلة صح؟ الفاو.
6: امين. جنب مدني كانت برضو.
5: شو اقول له جنب مدني؟
6: لا ما في حته كده كان جنب مدني ترى ممكن اقوله برضو.
5: الحصحيصه.
6: اها.
5: بور السودان.
6: اها.
5: اللي حسيتك فجأة لأنه كبيرة كده
6: في الشمالية يا تري
5: دونجولا. الحتة ديك يا أخي الحتة ديك اسمها شو؟
6: في نهر كده احنا زرناه. نهر كده
5: أصبر يا إنجي. أصبر
6: نهر حاجة
5: ثانية. أنا في حاجة ثانية. الحتة ديك يا إنجي الحتة
6: في الحدود.
5: أيوة بسافروا بها
6: هاي ثانية دي سهلة.
5: ما يجي هي سهلة يلا أنا ظاهرة حاول اتذكرها اسمها شنو؟
6: انا ممكن اساعدك.
5: ما تقولي انت شو انت قاعده لي كده. حلفه بس دي حلفه. كنت جميل في راسي.
6: في في في ثاني يلا. ها في الشماليه برضو في لسه
5: في لسه. كوستي انا قلتها.
6: كوستي ربك. لا كوستي ما قلتيها. كوستي
5: هستي كم هستي ده كم
6: كوستي ربك محاي واحده. أيوة. ربك جوا
5: كوستي مشيها يا جماعه
6: انت عامله منطقتين بالقوه صح.
5: انا عامله منطقتين
6: يا ترنيم. عطبر يا ترنيم.
5: عطبر كيف تنسيها. ايوه ايوه انا.
6: وفي حته ثانيه يا ترنيم برضو في الشمالية برضو لسه.
5: خلاص انجي قولي الباقي يعني
6: كريمة
5: خلاص. والمشاهدين يعني يكتبوا لنا
6: حسي يعني. كده يا جماعة فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج دير يا ريت يا جماعة تكتبوهم لنا في الكومنتات.
5: وتعرف انا هسبق حقا دي حكون شغال فكر في ولاية نحن نرجع للموت نهاية
6: البرنامج. لا لا نرجع نرجع نرجع عاين في حركة طيب. سحرية كده حتخلينا نرجع.
5: ايوه الحركة دي رجعنا لكم من جديد.
6: طيب احنا كنا بنتكلم في شنو عشان انت كنت فايره شديده يا ترى.
5: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في الفايره فارجع في نفس النقطه اللي انت فايره فيها.
6: لا ما عيني ما احنا طبعا بالريموت ليه عشان نروق الدنيا.
5: عشان نروق الدنيا
6: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل ونطلع بالريف
5: عادي
6: بالراحه
5: عادي ذاته هو في شنو ما عادي.
6: ايوه
5: ايوه احنا كنا
6: بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
5: اهدافنا تتغير شغفنا يتغير الناس
6: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير. ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي ان هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم. كلامي جاي ده كلام تقيل. حياتنا عبارة عن محطات. يعني أنا أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي. هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر
5: ما عندي عشرة
6: ولا ما عندي عشرة؟ لا أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد ولا وفاء ووعد وكل الناس. فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة ومحطة مهمة. يعني هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص انا حامشي وعدي وخليك بالقطر وافوت. لا دي معناتها محطات مهمه جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي وبتساعد
5: وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
6: ده زي لما نجي أنت يعني صاحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعتنا دي كانت كبيرة شديد.
5: أيوة أيوة
6: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بفرق معي في شيء ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بنحب بعض كلنا أي حاجة لكن إحنا كنا في الوقت ذاك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة مشينا مدرسة ثانية حامل أصحاب جداد كويس ووقت ذاك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيله يصاحب ذيله يصاحب يعني حكاية حتجوط حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا ده مع ده مع ده مع ده فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون بتواصل مع بعض لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في يعني حياتك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة فهماني لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دور. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعه انه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلاقي انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي
5: وكمان حصلت لي الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غايه والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخد كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل أيوة. حاجة زي كده وما بعرف لك شنو
6: ما حقدر أمشي ما حقدر أمشي لي قدام ما حقدر أمشي لي قدام كل في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساسا فخلاص حكون فيها حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب إنه حصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه بالزبط. يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم الأيام تحصل له فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت هتقدر تشوف الخطوة الجاية هتقدر تشوف الأمل أو هتقدر تشوف إنه في نور في نور في النهاية أنا ممكن أتعلم أوه. من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟ جاد
5: حلوة
6: جاد صح لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني
5: ده معناته يا دريم
6: إنه
5: عادي
6: عادي
5: عادي جدا حلقة جميلة جدا ورائعة جدا أحلى حياة نحب نقول حلقة جميلة بدون ما الناس
6: أساسا حلقتنا وحلقة جميلة
5: ولا ما جميلة
6: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
5: حلقة جميلة ولا ما جميلة ونقول النازل
6: باي.

0: والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب، الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: الأعزاء المستمعين في كل مكان في حياتنا، مرات بتجي لحظة بتكون فيها أنت المظلوم وأنت المجروح وأنت العارف الحقيقة، وأنت كمان عندك القدرة ترد. ما محتاج تمشي بعيد، يمكن زول ظلمك، يمكن خان ثقتك، يمكن يتكلم عليك من وراك أو يتكلم عنك من وراك، يمكن وقف ضدك في وقت كنت أنت محتاج له، أنت كنت محتاج له، يمكن في ناس أزوك، يمكن في زول أزاك، وبعد كده جاتك الفرصة إنك تعمل فيه نفس الحاجة اللي عملوها فيك. وهنا السؤال، هو عمل فيني شنو؟ الزول ده عمل فيني شنو؟ والسؤال الأصعب الأعزاء المستمعين، أنا هأعمل شنو لما تكون الفرصة في يدي؟ لما تجي الفرصة في يدي أنا هأعمل شنو؟ لأنه مرات نحن ما بنكون محتاجين قوة عشان ننتقم، نحن محتاجين قوة عشان ما ننتقم. لو أنتوا بتتفقوا معانا، لو أنت بتتفق معانا من الصباح، داود كان عنده فرصة واضحة جدا جدا. الكتاب المقدس ما أخفى هذه الحقيقة لما شاول كان بيترصد له وكان بيفتش عليه، وجاته فرصة والمعاه زعله جدا إن هو ما قدر يستغل هذه الفرصة. شاول كان بيطارده، وكان داود عارف إنه شاول عايز يقتله، وفي لحظة جات لداود فرصة ما كان محتاج يصنعها ولا يخطط لها، لكن مرات بنقولها جات من السماء، رغم يكون ده انتقام، رغم يكون ده انتقام، يقول لك جاتني من الله. تخيل زول انت بتفتش عليه، زول عمل فيه كل عجائب الدنيا السبعة، وانت بتفتش فيه تفتيش السنين، ويقع في يدك ويكون سهل الصيدة، وترفع يدك تقول ها وقعت في يدي، جات من الله. شاول دخل نفس المكان الموجود فيه داود ورجاله والحراس والناس اللي كانوا معه، وبقى داود قادر يصليهم. يعني ببساطة الفرصة جات لحد عندك، الانتقام. عزيزي المستمع، صباح الخير عليك وتحية طيبة في حلقة، في موضوع كلنا وكل الناس وكثيرين جدا جدا، وبالذات الحصل في بلدنا السودان كده. فكروا معاي، من ما داير الفرصة عشان يرد الحصل لهم، ومن ما قاعد يقولوا يدعي يرفع يديهم فوق للسماء، الله يجيب لي الفرصة دي، الله يديني الوقت ده، الله يديني اللحظة. هل جات لحظة لعدو ليك، لعدو ليك، وانت كنت راجيها بفرق الصبر، ويمكن تكون جات وانت في عز قوتك ومقدرتك، قدرت انك تنتقم؟ حصل مرة انتقمت من زول قريب ليك، زول عزيزة ليكي، زول انت بتحبه جدا، عمل فيك حاجة انت ما بتتخيلها، وقمت انتقمت. صباح الخير عليك، صباح الخير عليكي، وبداية اسبوع جديد ولا للانتقام. وحنعرف ربنا قال شنو عن الانتقام، والكتاب المقدس قال شنو عن الانتقام. وفي الحلقة دي سعيد جدا يكون معايا البروفيسور الدكتور القسيس، معليش عن الألقاب دي، لكن هو لسه، لكن سعيد جدا يكون معايا العزيز الغالي حضرة القيس حافظ في السهم، بعد غيبة طويلة جدا جدا. والراجل يعني الليلة فاجأنا وجاينا بحاجة كده شيك جميلة جدا جدا، رغم أن الحلقة مولع نار، فالشياكة مع الحلقة ذاتها ما مشى لكيشنا. ولا رأيك؟ صباح الخير عليك.
1: صباح النور يا هيثم، وصباح النور لكل مشاهدي والمتابعين الجميلين لبرنامج صباح بلدنا. ودائما يا هيثم بتختار لنا حاجات جميلة، فأنا قلت يا أخي البس قميص كده ظريف يناسب الحلقة الحلوة دي. لكن طبعا أكيد المشاهدين والمتابعين عندهم رأي، حتى في مرات في الزي بتاعنا، مش كده يا أخواننا؟ لكن هم كلهم متزوقين وناس رائعين جدا يعني، فنشكر الله ونشكر كل المتابعين يا هيثم، ودارين نشكرك انت يا رلو، لأنه دائما بتختار حاجات بجد. يعني الموضوع ده أنا أقدر أقول لك ده موضوع الساعة، يعني ده الشيء بنحتاج له كلنا يا جماعة في الأيام دي كسودانيين، موضوع الانتقام وكيف نعيش ونحن في سلام وغفران ومحبة للآخرين. وندرفل ده هاي جميلة جميلة جدا.
0: وكمان لأنه في ألم في جرح في كسر في معاناة وما في تعويض
1: بالضبط.
0: ولغاية هسي في خراب صحيح. لغاية هسي في دمار
1: صحيح.
0: لغاية هسي عشان تتبني وعشان تتصلح كلفة عالية جدا تمن باهظ. وفي الخسر من أيام جدد جدد جدوده
1: طبعا
0: بنوه طبعا. لكن يعني ما في زول قادر يعمل حاجة
1: صحيح.
0: فهل حننتظر عشان ننتقم؟ هل حننتظر السماء بعدالته أو بعدالة الله لما هو قال عن نفسه لي النقم عن أجازي؟ هل إحنا فهمنا دي ولا لا؟ وزي ما قلت إنه الحلقة دي الكتاب المقدس حيكون هو الدليل بتاعنا، هو اللي حيتكلم، لأنه القصة مأخوذة من الكتاب المقدس. وقدر شنو يعني لما نقول كلمة الله هي لما تتحدث لما تتكلم بأنه هي نافعة للتعليم، يعني الحدث ده ما الليلة لكن ده تنبيه، ودي رسالة واضحة لنا إنه حتيجي لحظات هنتظلم، حتيجي لحظات نتجرح، حتيجي لحظات نتخان من أقرب الناس لنا ونتخزي من أقرب الناس لنا. لكن هل حنكون زي داود ولا حنكون زي أمثلة كثيرة ناس انتقموا؟ فالانتقام الليلة بخطنا قدام مراية واضحة جدا جدا وقدام ربنا. فمرات كثيرة إحنا بنتكلم في مواضيع ممكن تكون يعني فيها نوع من الترفيه وفيها، لكن لما تكون فيها مواجهة الكتاب المقدس أو النور بتاعنا أو كلمة الله الموضوع بيكون سهل
1: أكيد.
0: فبخطنا كده قدام عدالة إلهية وقدام الحتة بتاعت الطاعة والخضوع لهذه الكلمة المقدسة، إن يا رب إحنا بنطيعك إحنا بنسمع وصاياك. إذا بنقول مرات كثيرة جدا أنا سيبتك لله، حقي خليته لله. وفي ناس كثيرة بتخاف من الحتة دي، وفي ناس كثيرة ما عارفة إنه لما الله يعني نسلمه أو نخليه هو إنه مش إجازي بالطريقة اللي إحنا دارينها، لأنه كمان ربنا ما زينا
1: بالضبط يعني.
0: حتى طريقة الانتقام بتاعته بتختلف.
1: إلا عادل، هو عادل في عادل. كله
0: فهو بيعرف منو الظالم الحقيقي منو ما الظالم
1: صحيح.
0: فالحلقة دي بتخطنا مراية كده بينه وبين كلمة الله. فالشياكة بتاعتك دي شكلها الليلة.
1: لكن قبل ما نمشي للشياكة وللهناية انت يعني في حاجة مهمة دار أقول لك. حتى تخيل في الـ في الـ في الرياضة في الدوريات والكورة والحياة دي هايسم، أحس في صفحة جديدة أو في انطلاقة جديدة وفي فرق كتير داخلة بانتقام، عارف يعني جاية تنتقم. يقول لك عملوا فينا كده الموسم الفات، فالموسم ده نحن جايين كده مولعين ودايرين ناخد حقنا أوكي. فجماعة الأمور في حياتنا في كل ركن من أركان حياتنا، لو كان الركن الاجتماعي، لو كان الركن الروحي، لو كان يعني كل الحياة مليئة بهذا التحدي، موضوع الانتقام يا هيثم مليئة بموضوع إنه في انتقام اجتماعي أوكي، دار انتقم من المجتمع، دار انتقم من الناس الحولي، دار انتقم لأنه حاسس إن المجتمع ظالمني، ففي أذى انتقامي للمجتمع، يعني الواحد يكون ضد المجتمع اللي عايش فيه وداير دائما هو ياخد حقه لأنه أنا مظلوم. فالظلم دائما يا هيثم، الظلم الداخلي والإحساس الداخلي بتاعنا بأنه نحن محتاجين نشيل حقنا بيدنا، محتاجين نقاوم حتى نرجع المسلوب بتاعنا. فإذا الإحساس الداخلي هو المحرك لهذا الأمر.
0: نعم. صباح الخير عليك عزيزي المستمع، وسعيد جدا في هذا الصباح وبداية الأسبوع إنه نبتدي بهذا الموضوع اللي يمكن يعني بعيد ذكريات الموضوع الممكن من الصباح يلخبط حساباتنا، ولكن قد تكون رسالة من الله، رسالة من ربنا لك، وقد يكون في ظل دار ينتقم، في ظل مخطط هذا الأسبوع لانتقام شرس جدا جدا
1: صحيح،
0: وفي ظل في قلبه الكسرة دي والمأساة بتاعت الظلم والخيانة، ويعني زي ما قلت في جوانب الحالة الاجتماعية وكلها في الناس اللي يمكن يكونوا دارين تقموا داخل الأسرة الواحدة
1: صحيح،
0: من أبوه أو من أمه أو من أخته، في الزوجة دار تنتقم من زوجها أو العكس،
1: والحبيب دار ينتقم من الحبيبة
0: الخلاته لقيته شكوش وصعبته.
1: يعني مثلا واحد يقول لك الزوج ده أنا برسل لي رسائل ما برد لي، أنا بضرب له وما بيرفع التلفون، فمرات بيكون عدم رفع التلفون مرات كثيرة بيكون نوع من الانتقام، انك انت دار تنتقم من شخص معين، فدار تحسسه انه دار تديه انه يعيش في وقت بتاع ألم ووجع، ودار تقول لا انا حأدب وحانتقم منه، حوريه حيضرب ما حرد له ما حعبره، حوريه قدر شنو انه يدوغ الألم اللي انا دوغني له في فترة من الفترات. فاذا هيثم في حياتنا اليومية في ال 24 ساعة دي يا جماعة في كثير من المحطات الحياتية بتخلينا نحن نرد الضربة ما ضربة واحدة ضربات ونرد الشلفة عمله لنا بطريقة دارين نأذي الآخرين
0: بحقيقة. يعني انت زي بتقول كلام حساس جدا، خلال الرحلة اليومية في ناس قاعدة تنتقم
1: أكيد،
0: يعني من أبسط الحاجات اللي أنا دور ريوه الماشف في حياته
1: بالضبط كده،
0: اللي بيعمل بلوك
1: صحيح،
0: والبيفضح على الفيسبوك
1: صحيح صحيح،
0: والبيتكلم يعني بينشر حاجات يمكن انتقام ل
1: هيثم ما درجة حديثك. لكن تخيل أنا مرة قاعد في المكتب جاتني ست محترمة قالت لي زوجي جرحني جرح رهيب وخاني وأنا حأدب، وقلت لها كيف يعني؟ قالت لي أنا اخترت إنه أختار أعز شخص له اللي هو صديقه الكلوز جدا وأعمل معه علاقة، مع إني أنا أصلا يعني علاقة عاطفية أوكي، مع إني أنا أصلا ما عندي له حاجة للزول ده، لكن انتقاما
0: لزوجها،
1: انتقاما لأنه هو عمل كده فيني، فأنا داري أدبه وأرد ليش عمله من خلال صديقه. وابتدت في حاجة بتاعت إنه هي دار تشيل حقه بيده، دار تنتقم دار. فسألت قلت لها ليه؟ قلت لي بس أنا نفسي إنه يعيش الألم اللي عايشني له،
0: وفي ناس
1: يعني يدوق ال- ال- ال- النوع بتاع الخيانة، وبدت في المشروع بتاع الانتقام. لكن هل يا هيثم ده هو الحل؟
0: هو الغريب انه هو بتجرح اكتر. انت عارف اللي بتجي بتنتقم وانت عارف انه اتظلمت او خانوك او اي يعني اللي حصل معاك، انت بتأذي نفسك
1: طبعا،
0: انت بتكون متألم.
1: أيوة.
0: يعني انت بتعمل حاجة دي لانك انت قاصد،
1: مش قاصده بس يا هيثم، في حاجة تانية كمان انه انت كل ما بتعمل السوء للآخر قبل ما تقدمه للآخر بيضربك انت. يعني تخيل معي انا شايل مثلا سكينة، السكينة دي اطعم بها شخص قدامي، هل تعلم الألم بتاع الطعنة دي اول بيعبر جواي؟ يعني يعني يعني انا اللي بتألم، انا اللي بتأذي. انا بفكر ان انا لما أأذي الآخر انا مرتاح، لا انت اللي حتأذي، إيه انت حتبني جواك نوع من البنيان الخطير جدا في نفسك، لانه في طبيعه الانسان يا جماعه ربنا خلقنا كلنا على صورته على شبهه، الله جميل مش كده هيثم؟ الله رائع، الله عنده التسامح وعنده العداله وعنده المغفره. فطبيعتنا الحقيقيه يا احبائي انه ان احنا بشر، يجب أن نغفر، يجب أن نتقبل الإساءة ولا نرد الإساءة بالإساءة. لكن طول ما أنا برد، طول ما أنا بخطط إني أنا انتغم لنفسي، أنا في الوقت ده يا أخواننا قاعد أدفع فاتورة غالية جدا صدقوني، لأنه أنا بأذي نفسي. فما أروع إنك أنت تبتعد عن الانتقام وتغفر وتحسن لكل من أساء إليك ولكل من جرحك، إذا كان جرح عائلي، إذا كان في الشغل، إذا أيا كان. فنتيجة الانتقام دي لما أنا دار انتقم لنفسي أنا بأذي في نفسي.
0: إذن الأعزاء المستمعين، لو جاتك الفرصة إنك تنتقم، هل حتقدر تنتقم؟ وكده شنو الألم والمعاناة اللي أنت ممكن تمر بها في حياتك؟ كده شنو ممكن تكون الحسرة والمعاناة؟ إذن في صباح بلدنا وفي صباح الأسبوع الجديد وفي الأحد المبارك، تعالوا نفكر في الطريقة اللي ممكن إحنا قاعدين نأذي بها نفسنا. كم من علاقات اليوم، كم من صداقات، كم من علاقات عاطفية، وكم من أصدقاء وزملاء في العمل بينتقموا من بعض. وكثير يعني الليلة بنتكلم وبنحكي ولغاية هسي إحنا ما قادرين نعفي، إحنا ما قادرين نسامح اللي حصل لنا من أقرب الناس لنا. وحتى في بلدنا اليوم، بلدنا مكسورة وشعبها مكسورة، من أقول البلد بنقصد الإنسان، الإنسان خلقه ربنا
1: أكيد.
0: نتيجة الحرب يا قسيس اليوم يعني كل زول منتظر اللحظة ينتقم من الخرب البلد، ينتقم للزول اللي شافه سرق بيته، ينتقم للزول اللي اغتصب أخته، ومنتظرة تنتقم للزول قتل أخوها. فما حنقدر نجيف وإحنا نعدد لكل ما حصل وما جرى لكل سوداني في الحرب. في باب بتاع انتقام مفتوح على مذرعيه وما قادر يخلي الشعب السوداني يشوف السلام. ما قادر يخلينا نشوف ربنا داري شنو. لأنه إحنا منتظرين اللحظة اللي يمكن ننتقم بها بطريقة أو بأخرى. قد يكون إبليس فاتح باب صعب جدا جدا لا للغفران لا للمسامحة لا للتغيير. نعم للانتقام، نعم للقتل، نعم لرد

0: قبلية مش كده، ومرت بكثير من الحروب والدمار والموت وتشتت الأمم بتاعهم، لكن في لحظة من اللحظات وقفوا كشعب وقالوا نقف هنا. يعني قالوا كفاية، كفاية موت، كفاية انتقام، كفاية انك تاخد حقك بيدك، كفاية انك انت تعيش حياة كل ما تقوم من الصباح بتكون مخطط انك كيف تنتقم، كيف تأذي الآخر. فوضعوا نفسهم في مكان حساس جدا، انه هنمشي لوين بعد كده، يعني احنا هنمشي في الحرب دي لوين. فرجعوا لأنفسهم وإلى الفكر الحقيقي وقالوا لا، يجب اننا اولا نسامح بعضنا البعض او نغفر الإساءة اللي كانت في المشاحنات بين القبائل او كانت بين. فوقفوا وقفة حقيقية بينهم وبين أنفسهم، وشعروا انه ده ما حيوديهم لقدام. يا هيثم، الانتقام يدمر الأمم والشعوب، والغفران يرفع من شأن الأمة ويرفع من شأن الشعوب، ويجعل الإنسان على المستوى الفردي أو الجماعي في صورة جميلة ومبهجة وفيها نوع من الأمل ونوع من التقدم. فإذا يجب علينا في كل وقت، بالذات الوقت اللي احنا مقربين في السودانين، يعني نسأل أنفسنا، طيب لو أنا، يعني أبسط الأشياء يا هيثم، يعني مرة أنا حكيت لك قصة، أنا ما أعرف لو أنت مذكرة ولا لا، أنا مرات بحب أحكي حاجات كده ما خارجيات زي ما بيقولوا، لكن يعني أنا كنت في في في مدينة من مدن السودان بدون ما أذكر اسم المدينة، وقلت لك راكبين مواصلات وماشيين، وقامت مشاحنات بين نساوين بيتكلموا في الحافلة، يعني في المواصلات، فبتقول لا يا أخي ناس الخرطوم ديل أنا مبسوطة جدا من الحرب ده. قلت لها ليه؟ قلت لها لا، ما أنا داير أشوف اليوم ده، اليوم الكعب ده داير أشوفه فيه، أنا إحنا بنمشي الخرطوم عشان نتعالج، يستغلونا ناس الخرطوم، يجرون الشقق بالغلاء وما بعرف شنو. فجوك يتحسي ده الحرب ده جابهم لنا في مدينتنا دي، فإحنا دارين نتعامل معهم زي ما هم كانوا بيعملوا لنا، نرد ليه مشي ده، نرد ليه الموضوع بتعمل بيعملوا ده،
1: نشوف المرارة،
0: أيوة.
1: يدوق المرارة زي ما هم
0: ضبناها. فكل واحد شال شنو، شال سيفه أو سكينته ومنتظر الفرصة حتى وقت الحرب دائرة تنتقم. ففي واحد من ناس الحافلة رأي المحترم كبير قال لا يا بنتي، يا بنتي ده ما الحل، اي انت لما كنت تمشي الخرطوم كان بيأجروا لك الشقة غالية. قلت لي ويا أخي احنا في علاجنا، وكنت علاجنا ده نمشي نتعالج بيستغلونا ناس الخرطوم ديل، مع انه يعني انا بحترم كل المدن وكل، يعني ده رأي، لكن تخيل معي، يعني شوف دي ده حدث في المواصلات، اختبار بسيط لكن بيعكس ما جواي، جواي انا في شنو. يعني انا بشكر الله في السودان في ناس حلوين، في ناس فتحوا بيوتهم في الحرب، في ناس نسوا اي معاملة من القبيلة دي ومن القبيلة التانية، لأنه ده ما وقت بتاع تصفية للحسابات، ولا ده وقت إخواننا لأنه أنا أشيل حقي من أخوي، ده وقت إنه أنا أخوتي الدفية ده أخوي، ونقول لازم نعبر المحنة دي ونعبر الأزمات دي مع بعض وننسى كل تخيل معي لو كل واحد في الدنيا بعيش داخل دائرة الإساءة أو داخل دائرة الانتقام، شكل الدنيا حيكون كيف يا هيثم؟ هقوم الصباح وأنا مليان كآبة وحزن، عكس الزول اللي بيصحى من الصباح ويقول يا رب زي ما انت حبيتني يا الله، ودتني الشمس والضوء، ادتني الطاقة ان اتحرك، فساعدني انه انا ادي فرصة لأخوي القدامي ده، ساعدني انه انا يا الله اديه فرصة انه ابني علاقة معه جديدة. ودي ما معناته يا هيثم انه انا بتنازل عن الحدود، لا، في حدود طبعا، وفي المجتمع الانساني وفي الحياة الانسانية يجب انه يكون عندنا، حتى لا نكون ملطشة، أنا ما بدعو إلى الملطشة، لكن أنا بدعو إلى الغفران والتسامح والمغفرة لما يكون أنا عندي قدرة إني انتقم.
1: ودي الحقيقة يسيس، لأنه بصراحة الموضوع ما سهل، ويمكن إحنا بنتكلم فيه، ويعني في ناس مرين بهذه الاختبارات الحقيقية، والنقطة الحساسة جدا إن تخيل إنك أنت بتكون يعني فكرة كله مشغول، يعني في كل الوقت الانتقام، بتقوم الصباح يعني يعني ما في سعادة في حياتك،
0: صحيح،
1: ما في رحمة في حياتك، بتقوم الصباح كآبة، بتقوم الصباح وانت يعني كل حياة اليأس جواك لأنه قلبك ما نظيف،
0: بالضبط،
1: قلبك مشحون بالانتقام، يعني نايم الليل كله

0: حد الصباح بتفكر انك تنتقم، بتخطط صحيح. لطريقه الانتقام صحيح. يعني انت ذاتك ما عايش حياه اللي دايره ربنا
1: بالظبط،
0: انت عايش معاناه والم وحاجه صعبه. وزي ما احنا قلنا قبل شوي انه الحلقه دي بتتكلم في واقعنا السوداني، قبليها داود عاش لحظات صعبه مع شاول، ودي قصه حقيقيه يعني الكتاب المقدس ما الف وما قال، لكن داير يورينا قدر شنو يعني الفرصه اللي بتيجي للانسان، وحكى القصه بصوره واضحه جدا جدا، لكن داير يدينا الفرق، داير يوصل لنا رساله مهمه جدا جدا انه في امكانيه انك ما تنتقم، وبتفرق جدا جدا مع الزول اللي عنده علاقه مع الله، والزول اللي بيخاف الله، والزول اللي بيسمع كلمه ربنا وبيطيعها وبيمشي بها. يعني فعلا لما انت تسلم امرك لربنا، لما تخد حياتك بين ايدين الله، ربنا بيقدر يعمل بك. والعدو قدامك يمكن يكون انت بكامل العتاد اللي عندك، عندك سلاح، عندك سيف، عندك شنو، لكن تخيل ترحمه، تخيل تسامحه، تخيل تعفيه. هو يعني يعني بالطريقه اللي حكى بها الكتاب المقدس انه داود يعني شاول كان نايم
1: صحيح،
0: لكن تخيل كل الحراس والناس اللي معاك ديل، الزول ده يقع في يدك.
1: هو الفكرة يعني كمان ما ننسى النقطة الحساسة اللي حضرتك ذكرتها هيثم، انه في الوقت ده شاول كان بيبحث انه يقتل داود.
0: بالزبط.
1: تخيل معي انه واحد شايل جنود وسلاح وبيفتشوا فيك ده يقتلوك، وفجأة الزول ده تلقى نايم كده مخدر وتعبان وانت واقف على راسه، هتعمل شنو؟ ما هو جاي يفتشني، يا هو جاي يفتشني يقتلني وعايز ينام، ودي فرصة ان انا ممكن انتهي منه في لحظة. لكن طوالي داود لانه قلبه مليان بالحب الالهي، شفت كيف عايزه؟ يعني تخيل معي كل اناء بما فيه
0: ينطح،
1: يعني جوانا في شنو يا جماعة؟ الفكرة كلها انه انا جواي، انا حافظ جواي في شنو، انا الكأس بتاعي مليان شنو، كاسي ده كاسي حياتي، مبادئ قيمي. فتخيل داود كأنه بيسمع صوت الله، كلمة الله، وتقول له لا تنتقم لنفسك يا داود، بل أعطي مكانا للغضب. بمعنى تاني أنه أنا بكون غضبان من الزول القدامي، غضبان منه جدا، فربنا قال أعطوا مكان للغضب، يعني شنو؟ يعني صرف الغضب باتجاه آخر. يعني الغضب الجواك من حقك تزعل، من حقك أنك يا داود تكتشف أنه شاول دار يقتلك عشان دار يستمر في الملك، وانت عملت له نوع من التهديد اللي انت ما قاصده في انه هو يعني حافظ على كرسيه. فداود ربما يكون كان غضبان كإنسان او زعلان او كذا، لكن اعطى مكان للغضب، شال الغضب، يعني اعطي مكان للغضب، يعني صرفه بطريقة تانية، افتح له مجال طرق يعبر عنك. يعني وسع وسع وسع الطريق اللي بيخلي غضبك يمشي بعيد منك، أعطوا مكانا للغضب. ليه؟ لأنه لي النغمة أنا أجازي يقول الرب. تخيل يعني دايما في المواقف زي دي لازم أنا أقيف وأفكر شوية، يعني أعطي نفسي فرصة.
0: لكن ما كل زول يعني أفتكر وأعتقد أنه هيقدر للحظة دي.
1: هي طبعا اكيد يا هيثم في
0: جداً.
1: في كل حياتنا يا هيثم، يعني مثلا انا حسي دار سوق عربيه، ما حي سوق العربيه طول اطلع الشارع، حخش مدرسه التدريب صح ولا ما صح، وحاتعلم الاشاره دي ستوب، والاشاره دي ما تلف بجاي، والاشاره دي مدرسه ما بعرف امشي كده. فاذا كل حياتنا تحتاج الى تدريب، والمشوار البتاع مليون ميل بنمشي به خطوه واحده، فلازم انا وانت يعني يكون عندنا لحظة إنه نتدرب في حياتنا كيف نتعامل مع وقت الانتقام، أو كيف نتعامل في وقت الأذية لما واحد يأذيني أنا مفروض أعمل شنو. فإذا نحتاج أن نتدرب، نحتاج أن نبدأ، نحتاج إنه نضع قيمنا ونضع أهدافنا في الحياة. إنه تخيل معي واحد قال لي كده، قال لي أنا كل يوم الصباح برفع يدي لله، قلت له كيف يعني أوريني؟ قال لي يوميا قبل أي شيء برفع يديني فوق لله، بقول له يا رب شكرا عشان اديتني يوم جديد، يا رب نظف قلبي من كل روح بتاع انتقام أو إساءة للآخرين، وبالأخص للذين يسيئون إلي. حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا، ما قال انتقموا، لا أحسنوا. تخيل معايا هيثم إنه مش بس أنا أسامحه، أحسن له أحسن لمن عاداك، يعني زول اللي الكتاب قال كده واحسنوا إلى مبغضيكم. ومش دي بس، كمان في نقطة مهمة وصلوا، تخيل معي يعني السر بتاع الموضوع كله في إنك تصلي. كيف يعني؟ يا رب أنا أنا أنا شايل ألم، أنا موجوع من هيثم، مع إنك أنت عارف أنت صاحبي وأنا بحبك، لكن بقول اسمك يا رب لو اسمح لي، يعني إنه هيثم ده أذاني يا رب، هيثم ده تعبني، لكن يا رب أنا بصلي في الصباح ده يا إنك تباركه. في اللحظة دي بتنزل أمطار من الله، أمطار لهذا الأرض، القلب العطش إنه ده ينتغم، لا بتيجي مطرة بتاعت ربنا، بتعمل شنو المطرة دي؟ تنسكب جواك وتجعل في قلبك نوع من الشبع والارتواء. ما حتشيل حقك بعد كده، لكن حتقول يا رب باركو. أنت عارف الفكرة شنو؟ الآية لما تقول لي النغمة أنا أجازي، دي ما معناته إنك تقول يا رب يا رب شلي حقكم يا رب، أنا دايرك تنتغم لي منه، يا رب أكسره، يا رب طلع عينه، يا رب شتت شمله، يا رب أقتل أولاده، لا ما كده. مرة في كنيستنا حصل هجوم، أحداث بتاعت الكنيسة الإنجيلية بحري، وما دار أخش يعني أتكلم فيها، ده ما هو كده، لكن جماعة جو يشيلوا الكنيسة، مستثمرين وغيره. واحدة من الأخوات انفعلت شوية ورفعت يده، يا الله كل زول دخل في الكنيسة، يا رب كسر رجلينه، يا رب أقتل أولاده. فقلت لها يا أخت كده روق المانجا، الموضوع ما بيحتاج الكلام ده. قلت لي لا بس ربنا يورينا فيهم اليوم، يا الله أنت الإله العادل. دي ما الآية، الآية ما قالت كده، ما قالت لي النغم أنا وجاز يعني أنا أطلب أزية الزول ده من الله، لا. الآية بتقول لو أنت دار تشيل حقك أنت بتحجب الله، يعني كأنه الله، سامحنا للتعبير ده، الله هنا داير يؤدب الشخص، يؤدب ابنه العمل الخطأ. فأنا لو داري شيل حقي أنا بعمل حاجب بين الله والإنسان، فهمت فكري؟ أنا بجيب هنا وده العدالة هنا، فأنا عطلت عدالة الله. ليه عطلت؟ لأنه أنا جيت هنا، لا أنت زح كده وخليه يتقابل مع ربنا لأنه إله عادل. لو أنا داري انتقم أنا حاجة أجيف كده، فهنا العدالة مفيش. ليه؟ لأنه أنا جيت هنا قلت لا أنا بقدر شيل حقي، خليك أنت يا ربنا بعيد وخلي لي. لا، أنا لما نقول لي النغم أنا وجازي، يقول الرب الله هو كاشف قلوبنا يا هيثم، عارفني لأن أنا عملت كده ليه، هل أنا عن قصد، هل سهوة، هل فإذا نجعل الأمور في يد الله، لي أنا الإله العادل. يعني كأنه الأب قاعد وسط أولاده واثنين الشابكوا مع بعض ويجوا للبابا، واحد يقول له لا زح بعيد يا أبوي، الموضوع ده خليه لي أنا وأخوي، أنا بضبط لك أخوي ده، أنا عندي قدرة. الأب يقول لهم لا أدوني فرصة. فعندما نعطي فرصة للإله العادل هو يرد المسلوب ويشفي الشخص الآخر.
0: إذن الكتاب المقدس أو الحقيقة بتاعت الحياة المسيحية بتختلف
1: طبعاً
0: تماماً.
1: طبعاً
0: إحنا بنتكلم في حاجة زي دي، يعني ربنا داري يورينا شيء مختلف في الحياة اللي إحنا بنعيشها. أنا ما زيكم،
1: آمين.
0: رغم اللي بيحصل لكم ده، يعني ما في زول بيقدر يشوف زي ما ربنا قاعد يشوف. هو أكت يعني هو خالق الكون، عارف كل اللي بيحصل في الكون، عارف ما يجري في الكون، يعني مستقبلا يعني حتى اليوم وغدا هو يعلم بكل شيء. فإحنا ما عارفين طريقته هو في محاسبة الظالمين،
1: صحيح،
0: وحتى طريقته لأنه يرد لك المسلوب. ويجي وقت يعني يصنع شيء ولا في خيال.
1: طبعا هيثم انا حاسس شايفك قدامي، صح، شايفك لابس قميص جميل، شايفك مبتسم هيثم، لكن انا ما عارف جواك في شنو. انا ما عارف الكيان الداخلي. يا جماعه الانسان عميق جدا. واحد يقول لك انا عارف نفسي، يا اخوانا صدقوني انا بعترف، انا زول كبير في السن، انت عارف عمري كم، انا يا جماعه فوق الخمسين. فانا يعني تخيل انا عايش كم سنه، الحمد لله وربنا يباركك ويطول ايامنا كلنا. السنين دي كلها كل يوم أنا بحاول أكتشف في نفسي وألقى نفسي، لسه أنا ما أعرف نفسي، من أنا، من هو الإنسان. أنا بتكلم عن الكيان، عن الدفاء، الحياة المدفونة منذ الطفولة، الحياة الما قادرين الناس يشوفوها جواي. الناس بس شايفيني أنه أنا إنسان بعمل في حاجة غلط، بس هم ما عارفين أنا بعمل في الحاجة الغلط دي ليه. فالله هو في المعرفة الكلية بالنسبة لي، عشان كده داود النبي من أجمل الناس اللي بيتكلموا على الموضوع ده يقول لك اختبرني يا الله وعارف بما في قلبي, شوفني شوف جواي شوف أعماقي. ليه زول بيسرق؟ ليه زول بيشرب خمرة؟ ليه زول بيعمل علاقات كثيرة مع النساء أو العكس؟ ليه الإنسان دايما؟ لأنه يا جماعة الإنسان دي جواه في حياة, في مخاوف, في قصص, في تاريخ, في ماضي, في حاضر, في ناس أثروا فيه وفي ناس غيروا تشكيلته بالكامل. فإذا الأمر أنا دار أقوله زي دار اتفق معاك هيثم إنه ندي فرصة لربنا. يعني ربنا ترنيمة جميلة قالت اللي بتشوف عيوننا شايفة عيونك دي ما كل الحقيقة صح؟ نعم. في مشيئة, في أمر آخر. أنت يعني في كاميرا موجهة على هيثم لكن في كاميرا تانية بتعكس الحقيقة. فإذا الكاميرا بتاعتي دي ما شايف الكل, في كاميرا إلهية أخرى هي فاحصة, هي في أمور دقيقة. فإذا يجب علينا في موضوع الانتقام ندي فرصة لربنا إنه هو ما هو الفكرة إنه أنا داير الزول ده ما يأذيني صح, أو أنا داير الزول ده مش ما يأذيني أنا ما يأذي الآخرين كمان. فأنا بعمل شنو؟ فأنا بصلي بدعو لي الله يا الله ساعد الزول ده خليه يكتشف إنه الأمور دي اللي بيعمل فيها دي أذية ما لي ولا لأخوي ولا لأختي ليه هو كمان. فنعيد المخلوق للخالق, نعيد هذا الأمر لصانعه. فالله هو الذي صنعنا يستطيع أن يصلحنا. كأنك أنت صنعت لك آلة معينة, جهاز كمبيوتر أو غيره أو غيره صنعته أنت, وفجأة تعال إنه في خلل, فالخلل بيصلح منه الصانع.
0: إذن الأعزاء المستمعين خلونا كده نسأل نفسنا سؤال عميق ده. لما تكون القوة في يدك, لما تكون القوة في يدك, هل القوة هتحكمك ولا أنت هي هتتحكم فيك؟ عفوا, لما تكون القوة في يدك هل هتتحكم فيك ولا أنت اللي هتتحكم عليها؟ نقطة حساسة جدا جدا. لما تكون القوة في يدك إنك تنتقم, في زول عمل فيك حاجة, في زول عملت فيك حاجة. وأظن اللي بيسمعون وأظن الناس اللي بتسمعنا يعني يعني يعني ما أعرف, لكن في ناس دارت تنتقم, في ناس بتفكر في طريقة أو بأخرى إنه تأخذ حقها. لكن عزيزي المستمع, قدر شنو أنت نفسيا تعبان, قدر شنو أنت نفسيا تعبان لغاية هسي, لأنه يعني بيوضح في التردد بتاعك, بيوضح في الطريقة اللي أنت ممكن قاعد تفكر فيها. إذن رغبة الإنسان في رد الأذى بأذى مشابه أو أكبر بهدف معاقبة الشخص اللي سبب له الضرر. منو السبب لك الضرر في حياتك؟ منو السببت لك الضرر في حياتك, في رحلتك في الحياة؟ وطريقة الانتقام والطريقة اللي أنت انتقمت بيها, هل أنت ارتحتي ولا لسه ضميرك مؤنبك لأنك أنت انتقمت؟ لأنك أنت انتقمت. في ناس تعبانة جدا جدا
1: طبعاً.
0: وما قادرة ولا عندها سلام لغاية هسه, ورغم أنه يمشي يعمل الحاجة دي لكن يبكي بكاء.
1: هيثم شاب ظريف درس في جامعة كبيرة سنين طويلة وتخرج واشتغل, ومديره كان يعني سوري كان بيستغل وقته وما بديه حقوقه مظبوطة لسنين طويلة جدا. يا هيثم الشاب ده اتكلم معي قال لي يا حافظ انا ما حسيبه. قلت له ليه؟ قال لي ده ضيع سنين عمري. زي واحد تاني يقول لك ده ضيع اموالي, شقى عمري اللي انا شقيته, ضربني فيه واكلني ما بعرف شنو. فالموضوع يا هيثم حساس. انا وانت بنتكلم عسي في الاستديو هنا ونحكي ونقول نسامح, لكن مرات تخيل معي زول سرق سنين عمرك, سنين عمرك ضاعت كده. وريني السنين الضاعت دي هترجع تاني؟ يعني أنا هل السنين هترجع؟ لو قلنا المال ممكن يرجع بس السنين هترجع؟ أغلى حاجة للإنسان في حياته شنو يا أخواننا؟ المال ولا الوقت ولا شنو؟ الوقت هو أغلى من المال صح؟ لأنه بالوقت أنا بقدر أصنع المال. فقال لي يا أخي أنا سنين عمري زول ده استغلاني فيها. أو واحد يكون عمل علاقة مع وحدي وشاعر إنه بتحبه وفجأة يكتشف السنين دي كلها كان هو عايش في خداع أو العكس, فيجي يقول لك أنا أخلي الوقت ده كله يضوع هبا كده ساكت أخذ حقي منها ما بخليها لازم أأذيها أو هي تقول لازم أأذيه لأنه ضيع زمني. لكن هل تعلم أنك أنت هتعيش في الماضي الأليم تاني؟ هل هتعلم أنه أنت مش بس هتخسر الماضي لما دار تنتغم للسنين الماضية أنت هتخسر اليوم
0: أضعاف
1: اليوم اللي ربنا اداك ليه والممكن يعوضك بطريقة ما هتخسره لأنه جواك انتقام. فإذا يعني في بعد يا هيثم وفي حثيات مهمة في الموضوع اللي أنا وإنت بنتكلم فيه في الصباح دي. وأنا متأكد عزيزنا المتابع أو عزيزتنا المتابعة هي في الشدة من يعني في نوع من دار تعرف أو دار يعرف طيب أنا أعمل شنو يا هيثم أعمل شنو زي ما انت قلت لنا قبل شويه وتكلمنا انه في انواع كثيره من الانتقام صح في انتقام برضو بيقولوا الانتقام اللفظي انه انا انتقم بالكلمات ما انا ما عندي عضلات في ناس بيشتغلوا بالبنى يكون بيرفع حديد ها فداري اذي باليد لكن في واحد ثاني داري اذي بالكلمات يأذيك بالكلمات يقول كلمه خلاص يدمرك بيها يقول لك انا بظبطه لك بكلامي ده بحرقه.
0: ضيف على ذلك اللي الانتقام يتحول للسوشيال ميديا
1: يعني
0: أسوأ ما فيه اليوم أنا بنتقم وبشمع وبشور كل اللي أنت عملته على السوشيال ميديا.
1: دي بقى دي يعني إحنا خبراء في الموضوع ده بقينا سامحني يعني لكن يعني داري أقول إنه
0: التصفية بتاعت الحسابات
1: أيوة اللي بقت أيوة. وطبعا استخدام الميديا في موضوع إشانة سمعة الآخرين والانتقام من الآخرين يعني تخيل معي أنا بكتب حاجة بطالة عن زول في الميديا ليه بكتب؟ لأنه داري ينتقم في موقف عمله لي فبقول له أنا حوريك أنا ما أستخدم معك مسدس دي حاجات بايخة جدا ولا بني ولا كلام فاضي أنا هستخدم معك سلاح فتاك وهو فعلا فتاك سلاح هيخليك قدام الناس صورتك مهزوزة وإنت ماشي في الشارع بيشيروا إليك إنه ده اللي عمل ومرات هيثم كمان مشكلة بتكون حياته هامية يعني يعني يعني في وقع الزول وقع لكن لا عملوا درامات وعملوا سكتشات وعملوا قصص وإخراجات طبعا في ناس متخصصين عندهم حاجة اسمها جيفت موهبة بس ما موهبة من الله دي موهبة سامحوني دي موهبة أحبائي الشيطانية بشرية شريرة من الدنيا من الأرض فيجب علينا أن ننتبه.
0: عزيزي المستمع الانتقام واسترداد الحق في فرق بيناتهم لأن استرداد الحق ممكن يكون عن طريق القانون المواجهة وضع الحدود أو طلب الإنصاف عشان تفرق بين الانتقام واسترداد الحق. الانتقام أنا عايز أخليك تتألم زي ما قال القسيس قبل شوية زي ما أنا اتألمت وعشان كده الانتقام مرات ما بيوقف المشكلة الانتقام ما بيوقف المشكلة عزيزي المستمع بل بيبدأ سلسلة جديدة من الأذى. انتبه انت لما تنتقم انت فتحت باب ما حتقفل والباب ده حيفتح ابواب وحيفتح ابواب زول ينتقم من زول والتاني ينتقم منه فهتبقى سلسله ممكن تسوق معك ناس ممكن تسوق معك اسره ممكن وممكن وممكن والتالت يدخل وفجاه الموضوع البدا بجرح صغير بقى حرب الانتقام قاعد يتحول لحرب وده كتير احنا بنشوفه في كتير من الاحيان في حياتنا وفي رحلتنا في الحياه قبيله بتنتقم لانه في مشكله حصلت بين ولد ولدهم او بنت صحيح. او اسره او فالقبيله دارت تنتقم من القبيله فالموضوع بيبقى حرب
1: صحيح
0: ما استرداد حق ودي مشكله الحروب الدائره القبليه والحاجات في انتقام فيها حاجات صعبه جدا جدا. هل كل فرصه الانتقام لازم ان استغلها؟ دي نقطة حساسة جدا طبعا. جدا داود كان عنده فرصة حقيقية نرجع تاني للقصة دي لكن وجود الفرصة ما معناه انه لازم تستعملها ودي واحدة من اخطر الحاجات مش كل باب مفتوح لازم تدخل منه.
1: وبعدين يا هيثم مرات كثيرة جدا خلينا اجي في النقطة دي مهمة انه لما اجد فرصة للانتقام مرات بتكون ده نوع من الامتحان يعني ربنا داري يمتحن داود فجاب له شاول قدامه تخيل معي انه الله يمتحن الانسان يعني
0: يجيب لك العدو ده
1: قدامك
0: ماشي يجيب لك واقف ده جابوا لي نايم
1: يعني ما حيقدر يعني انت عامل دار تعمل دار تشرحه وشرحه دار تقطع رقبه تقطع دار تقطع اليدين الاطراف ما في زول زول نايم. لكن تخيل معي ده امتحان صديقي انه دار اقول لك في الصباح ده انه الفرصه اللي بتجيك عشان انت تنتقم دي ما اداك لا ربنا عشان انت تصهر البشاعة الإنسانية بتاعتنا أو الفساد البشري بتاعتنا. لا الله داك الفرصة دي عشان داري يرقيك. يعني تخيل معي داود أبا يعمل الحاجة دي أبا ينتغم لنفسه لكن ربنا رد له المسلوب أضعاف وأضعاف ورفع شأنه وأداه كأنه داود بيقول له أما أنت يا ربي أنت يا إلهي فأنت مجدي أنت من ترد لي أنا ما هشيل بيدي أنا تركت الأمر ده لك أنت انت العادل انت القادر انت كلية القدرة فانا حخلي الموضوع لك. فتخيل معي لحظة الامتحان في محطات في حياتنا تيجي هي موضوع امتحان زي ابونا ابراهيم قال امتحن الله ابونا ابراهيم وقال لي ابراهيم قدم لي جناك ده امتحان بس اجتاز بنجاح ليه لانه كان هو بيثق في الله. فاذا الفرصه اللي انت بتتكلم عنها يا هيثم هل كل فرصه اتيحت لنا عشان ننتقم؟ نعم لا في مرات هذه الفرص هي محطه امتحان عشان ربنا دار يرفعك لدرجه اعظم ودار يوريك انك انت لما تتخطى هذا الامر وتعفو في بركه في امتياز في مكافاه عظيمه منتظره حضرتك.
0: هل الفرصه دي بتذكرني انه انا انسان بضعف لما انا انتقم لانه حصل لي واحد واثنين وثلاث وانت بتقول امتحان هل ده فرصه لي انه انا اتذكر انه انا بضعف انه انا كانسان ممكن اغلط ممكن الانسان ارتكب نفس الفعل والحاجه دي عشان انا يعني اصحصح نفسي افوق نفسي انه اتذكر انه بيجي وقت انا بضعف نفس الضعف.
1: صحيح صحيح.
0: فالانسان مرات توضع قدامه فرصة لأنه يعرف أنه حيمر بنفس المراحل.
1: هو في مقولة جميلة هيثم أي حاجة أنا دار أعملها في حياتي دار أعمل أي فعل أو ردة فعل دار أقوم بها لازم أسأل نفسي السؤال ده لو أنا في موقع الزول ده هل حامش يعني ما تريد أن يفعل الناس بكم أفعل أنتم بهم هكذا أيضا يعني لازم قبل ما نعمل أي حدث في حياتنا هل الحاجة دي لو اتعملت فوقي أنا أحس بشنو يعني لازم أرجع الأمر إليك قبل ما تعمله. لو درت أذي زول تخيل معي إنك أنت أذيت زول والزول ده جرد لك تسامح أنت إحساسك هيكون شنو؟ فما تريد أن يفعل الناس بك أفعل بهم أنت كده يعني أنت فدي نقطة حساسة جدا جدا وده مربط الفرس زي ما بقوله إنه أن إحنا قبل ما نعمل الحاجة نقول لو اتعملت فينا هيحصل معنا شنو.
0: أوكي عزيزي المستمع خلينا ناخذ الاسئله دي كده نفكر فيها مع بعض لانه حنطلع فاصل او نكون في فرصه كده ونرجع. لو جاتك فرصه ترد الاذى بنفس الطريقه هتعمل شنو؟ هل انت منتظر وقعد صديق لك صديقه ليكي؟ هل انت في زول منتظر يقع وهل انت في زول منتظر انك تنتقم منه؟ هل انت قاعد تدبر في طريقه للانتقام؟ تذكر عزيزي المستمع إنه يمكن يكون دي فرصة مختلفة جدا جدا. يتذكر إنك أنت إنسان أنت بتضعف ممكن ضعفك يكون أصعب جدا جدا من الوقع فيها أخوك والطريقة اللي أنت ممكن قاعد تنتقم بها اليوم طريقة أنت بتنسى نفسك إنه ممكن يوم من الأيام تكون عكس. خد نفسك مكان الزول الغلط وإنت ما عارف الأسباب اللي خلته إنه يغلط. تصفية حسابك والانتقام اللي أنت قاعد تعمله وين؟ هل على السوشيال ميديا انتقامك دائما قاعد يكون وراء الستائر قاعد تخفي نفسك وراء الناس؟ هل حصل انتقمت من زول وبعدها ندمت؟ هل حصل يوم في حياتك في تاريخ حياتك انتقمت من زول وانت ندمت؟ عزيزي المستمع فكر مرة تانية. في رأيك الفرصة الانتقام بتكشف أخلاق الإنسان وغضبه؟ الانتقام بيكشف الزول وغضبه ولا أخلاقك شكلها كيف؟ ولما أنت تفعل لما أنت تظهر الأخلاق دي الناس هتعرفك وتعرف حقيقتك إنك أنت منه. خلينا نرحب ببعض الأصدقاء اسمحوا لنا بعض الرسائل نقراها ونشوف الناس كتبوا لنا شنو. صباح الخير على كل زول كتب لنا. نبدأ بحسن. حسن بيقول: أشكر ربنا أولا ومن ثم أسعى لتطوير هذه الفرصة حتى أغتنمها جيدا.
1: أوكي، دي الفرصة اللي هي جات للانتقام،
0: يعطي فرصة بالضبط يعني كده. وضح لنا يا حسن
1: عشان أظن هو حسن قصد إنه إذا في أنت ما سألت، إذا لقيت فرصة إنك دار تنتقم ربما يكون قاصد الفرصة. أيوة دي نعم. فهو مركز معك، الرأي الكويس حسن
0: يعني حقتنمة بطريقة جيدة.
1: بطريقة أفضل.
0: شكرا لك يا حسن. فريال أبرها، صباح الخير عليك وتحية طيبة، منور الصباح.
1: دي أستاذة فريال بمناسبة دي. نعم. مدرسة أجيال.
0: نعم.
1: هي مدرسة لمدارس الأحد والأطفال، وزولة أكيد عندها خبرة في موضوع ده. فقالت لك شنو؟ قلت لك صباح الخير.
0: لسه ما شاركت، احنا منتظرين يعني.
1: كويس، هي صباح الخير ذات بالدنيا كويس.
0: مرحب بك يا رانيا، صباح الخير عليك وتحية طيبة. بتقول صباح راديو سمر، شكرا لك. وأستاذ حسن، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وسعيدين جدا انك بتسمعنا. آدم بشير والبشير بقول صباح الخير عليكم وعلى ربوع الوطن بالأمن والاستقرار، وربنا يعوض كل المتضررين، وربنا قادر يعوض بأفضل من ذلك. أمين.
1: صحيح صحيح.
0: الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير، الفرصة في يدك ما معناها تنتقم.
1: صحيح.
0: معناها تثبت إنك أكبر من الأذى. اللي بيعملوه فيك أقوى، اللي بيعملوه فيك أقوى. انتقام إنك تنجح وتخليهم يندموا إنهم خسروك.
1: يعني هو ينجح في حياته، بمعنى انه لا تتلفت لصغائر الامور. يعني كلام ده اسمه الزنجي، صح؟
0: الزنجي، الزنجي قال كلام،
1: الزنجي كلام قوي، لانه نجاحك انت هو نوع من الرد يا هيثم. يعني تخيل معي انه انا اهتم بنفسي، اهتم بصحتي، اهتم بالمشروع بتاعي اللي انا شغال فيه، اركز في نجاحاتي وانسى موضوع الانتقام، لانه الانتقام بيعطلك من المسيره، انت ذاتك ما بتقدر تنمو، مهاراتك هتضعف. فكلامه جميل يعني بجد.
0: بيقول يعني يعني حسب الرد، الفرصة في يدك ما معناه إنك تنتقم، معناها تثبت إنك أكبر.
1: صحيح.
0: وإنك تنجح يعني في العمل فيك يعني. وأقوى، إنه انتقام إنك تنجح وتخليهم يندموا إنه هم خسروك. يعني في ناس يعني بيخسروا الناس اللي يمكن يكون هم انتقموا منهم، أو خسروا ناس لأنه يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى يردوا اللي اتعمل فيهم.
1: يا أخي عندك قصة جميلة في الكتاب المقدس، يوسف، يوسف الصديق زي ما بيقولوا عليه، يوسف يوسف أخوانه باعوا، يوسف سجن، يوسف ظلم، يوسف جرح تألم، لكن تخيل أنه كان هو قال، الكتاب قال عبارة جميلة، كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح. فالزنجي يقول لك النجاح هو رد كافي لكل إساءة. وفعلا نجح وتطور لأنه كان في غفران في حياته، ومركز في خطة الله له، ومركز إنه ربنا أكيد عنده هدف في حياته. فإذا النقطة دي يا هيثم يا ريت يعني نشكر فيها الزنجي شديد، ويعني ركز في نجاحاتك، ركز في المهارات، ركز في كده، وأنسى إنك ترد تضيع زمنك في ردود أفعال معينة للانتقام يعني.
0: ويمكن يوسف قال لغة، قال طريقة يعني الزنجي، أنا يعني هو قال في النهاية الزنجي قال شنو، لما تكون الفرصة في يدك ما حنتقم، في يدي ما حنتقم، حخلي الزمن ينتقم ليلة. أنا ما أدري أقول لك الزمن، لكن دار أقول لك إنه ربنا قال لي النقمة أنا أجازي.
1: يس، رب هو العادل،
0: ما تخلي الأيام هي تنتقم، لكن قول إنه الله هو اللي حيجازي، ولكن كمان بقلب نظيف، بقلب بيؤمن إنه الله هو اللي بيعوض، هو اللي بيجازي.
1: صحيح.
0: فلما تسيب الأمر
1: لربنا، أظن الزنجي كمان قصده إنه الأيام بمعنى إنه بتوري مع الزمن، يعني يعني ممكن اللحظة الآلية دي الآنية دي ما حصل كده، لكن step by step ممكن الله يتعامل مع الشخص بطريقة ما، والأيام بمعنى إنه الزمن الجاي أو الوقت الجاي يعني هو اللي حيوضح الأمور أكثر أو حيكشف الحقائق.
0: وكان يوسف عنده فرصة قسيس إنه ينتقم لما بقى تاني تاني أكبر رسول في الوقت ذاك.
1: كيف بس هو بس لو ما ادام أكل بس ما أبي يدي من القمح كده انتقم، بس قال لا ما حد، أنا ما هعمل لكم حاجة، ما هعمل لكم، بس مش جايين تشيلوا مني أكل ليكم ولأولادكم وبهائمكم لأنه المجاعة ضاربة وقوية، بس يقول لما بديكم.
0: وتخيل معي إنه الأحلام اللي كانت بتجيو كانت بتوري حاجات بعيدة هم ما كان شايفينها.
1: صحيح.
0: لأنه يوسف كان مع الله وربنا كان بيكشف له السرائر والحقائق، لكن هم ما عرفوا السر ده لأنه كان بيفتكروا إنه يأخذ رجل أحلام وأحلام وكيف كيف.
1: زول متكبر.
0: لكن انتبه أخوي المستمع، قد يفتح الله عينك لحاجة مستقبلية والناس تستهزأ بها. الناس ممكن يستصغروا حاجات أنت بتقولها للتاريخ والزمن، وتجي اللحظة الوقت داك يتذكر إنه يا أخي فعلا الكلام اللي أنت قلته كان كلام حقيقي.
1: ومرات يا هيثم كمان في نقطة مهمة أنت فتحت، مرات الحياة بتاعتك ما تكشف للناس. يعني بعدين أقول لك يا أخي معلش أنا ما بؤمن بالحسد ولا بؤمن بالحياة دي، لكن
0: بالعين
1: لكن يعني قضي أو أقضي حاجاتك، أو يعني مثلا يكون عندك حلم فمشاركتك بطريقة واسعة لبعض الشخصيات اللي المفروض ما تشاركها بهم ممكن يأذي الحلم بتاعك. يعني يوسف بنتعلم يعني قصته دي فيها كمية من الدروس، كمية من الدروس. أنا واحد من الدروس اللي تعلمت إنه يعني تخيل معي لو هو ما حكى لهم القصة دي ما كان أزو تقريبا، ربما يعني يقلم هو أنا عارف هو ما قصده يعني يتكبر، لكن قصده يشارك أخوانه بالحلم بتاعه. فأحيانا الحلم يكون سبب لنوع من العداوة، فهمتني؟ يعني مرات أنت مثلا تيجي تقول لي يا أخي أنا عندي مشروع كذا وكذا أعمله ونجاحات وتشارك شخصيات يجب أن لا تشاركها، أوكي؟ فالنتيجة بتاعت المشاركة بتاعتك كشف أحلامك ورؤك والحياة اللي تخطط بها خليه تتكلم عنك، يعني أبدأ بيها وعملها وهم حيشوفوا الحاجة دي أكتر منك أنت مرات بتعملها، ودي ممكن تحصل نوع من ال برضو انتقام. يعني داني انتقم منه يقول لك انا ما هخلي اللي زول ده ما ينجح ليه وانا ما انجح ما انا اجيب مكانه. فكرة حلوة قصة يوسف دي يا هيثم.
0: نعم الزوجي شكرا لك لانه فتحت لنا باب، لكن احنا هنكمل فيها واتمنى انك ما تطلع تكمل معانا القصة. امنا الغالية نجاة دستة صباح الخير عليكي، بنقول صباح النعمة والبركة هيثم
1: وضيفك ام المؤمنات والمؤمنين نجاة دي.
0: آه. في سلام لك من
1: يا سلام الغالية. دي زولا يعني أول بيت مفتوح للناس وكريمة وطيبة، ما عشان هي قريبتي لكن جات روعة.
0: فعلا حقيقة. باسل الهولندي بيقول فن الغفران.
1: يا سلام.
0: وقفل على كده.
1: عملوا لنا فن عديل، فن
0: الغفران.
1: واحد يقول لك السواقة فن وشنو، الغيادة فن
0: وأدب وزوج.
1: وده قال لك ذات الموضوع ده فن، يعني تخيل يعني فيها هندسة فيها شغل فيه استمتاع.
0: عفاف ويسلي بتقول صباح الخير والبركة أستاذ هيثم والقيس حافظ، مرحب بك أستاذ عفاف، تحية طيبة. وصبري صبري كار بيقول الانتقام أكيد سم الضعفاء، المسامحة المسامح كريم. الانتقام أكيد سم الضعفاء، ده السم بتاع الضعفاء
1: دريكت للناس.
0: ده مشكلة يعني.
1: وفعلا اختار عبارة قوية،
0: هو سم حقيقي.
1: أيوة يقتل.
0: يعني الضعيف بيستخدم سم الانتقام بأسلوب وطرق مختلفة. نبيل يوسف الطريفي صباح الخير عليك يا ود الطريفي، بيقول الانتقام مش بس رد فعل، غضب الفلسفة.
1: أيوة.
0: الفلاسفة شافوا كفعل إنساني معقد جدا لأنه بيجمع بين العدالة الكرامة والألم، ثلاثة حاجات. بيقول الانتقام كاستعداد توازن عند أرسطو والفلاسفة وفلسفة القانون الطبيعي، قال الانتقام كان محاولة ترجيح الميزان اللي انكسر لما حد يأذيك بتحس انه قيمتك نقصت. فعلا الانتقام بيحاول يرجع الإحساس بالمساواة، أذيتني لازم أرجع لك الأذى، تمام؟ المشكلة الميزان عمره ما بيرجع بالضبط، لأنه غالبا بيزيد عليه شوية حتى الميزان ما بيكون 100%. قال الانتقام كتأكيد للذات. نيتش شاف الانتقام هو إرادة القوة عند الضعيف، وبيقول الشخص اللي حاسس بالعجز بيحول ألمه لفعل، بيقول أنا موجود وأنا أقدر أرد. عشان كده نيتشه فرق بين انتقام العبيد اللي جاء من حقد وبين العدالة اللي جاء من قساوة من قوة والسيادة. قال الانتقام، الانتقام كفخ نفسي. وفلسفة أخلاقيين كثيرين زي واحد من الفلاسفة قالوا الانتقام بيحبسك في نفس اللحظة اللي اتأذيت فيها. يعني الشخص اللي ظلمك بيتحكم فيك مرتين.
1: صحيح. مرة يتحكم فيك مرتين صح.
0: لما أذاك ومرة تانية لما بتفكر فيه 24 ساعة ترد المشكلة. يعني هو أذاك مرتين. وأيضا في فكرة بتقول بتفرح بألم غيرك وده بياكل من جواك قبل ما ياكله. تمام. وبيقول الفرق يعني بين الانتقام والعدالة دي النقطة اللي بتفرق، ودي النقطة بتفرق. العدالة باردة عامة هدفها منع تكرار الأذى، بيسلم القانون الانتقام، وبيسلم القانون بيسلمها القانون. الانتقام شخصي ساخن هدفه إطفاء نار جواك، بيسلم الشخص نفسه. عشان كده المجتمعات عملت القانون عشان تطلعنا من دائرة عين بالعين اللي بتخلي الكل أعمى. الخلاصة هو بيقول إنه اللي توجع الخلاصة اللي توجع شوية الانتقام بيديك إحساس لحظي بالقوة والسيطرة، بس بعدها غالبا بيجي فراغ أو ندم أو دائرة جديدة. هو فعل إنساني، هو فعل إنساني جدا ومفهوم، بس نادر ما بيحب السلام اللي بندور إحنا بنفتش عليهم. هو لخص يعني الحتة دي بنقطة فلسفية في موضوع مختلف شوية، لأنه الانتقام واسع جدا جدا. وكثيرين من الفلاسفة قالوا الكلام ده وقدروا إنه هم يعني بطريقة علمية بطريقة ممكن تكون يعني فيها دراسات عليا جدا جدا وصلوا لها، لأنه في تجارب كثيرة جدا.
1: صحيح.
0: على ضوء قالوا الكلام ده أو هم حللوا الكلام.
1: وبعدين عايز ما تنسى ذكر عبارة يعني لفتت انتباهي شديد، إنك أنت لو من دار تنتقم كده قاعد تأذي نفسك مرتين.
0: مرتين.
1: نعم. يعني المرة اللي وقعت عليك الإساءة والمرة الثانية أثناء ما أنت وكأنك أنت حابس نفسك جوا قفص وجوا سجن، والسجن دي مليان بالضيق النفسي لك، بمعنى أنه أحسن تخرج من الدائرة دي إلى دائرة أخرى مريحة. وذكر كمان نقطة مهمة، ده منو اسمه معلش الأستاذ
0: ده الطريفي،
1: الطريفي يعني نبيل، ربنا يجزيه خير يا أستاذ نبيل، قال كلام جميل نبيل، إنه الأمر يحتاج إلى يعني شوف الفلاسفة دي يعني اجتهدوا عشان يوصلوا لنا نتائج جميلة أو عبارات مهمة، بأنه الانتقام نفسه هو أذية لي أنا في المقام الأول.
0: طبعا.
1: يعني قبل ما تأذي الآخر
0: اللي بتأذي.
1: وبعدين المشكلة كمان قال لك الكرامة بتاعت الإنسان، مردي كرامتي أسرتي اللي هي بتديني البوش إن أنا
0: شكرا لك يا وضد طرافي، وتحية طيبة لك للملخص الجميل اللي انت اديتنا له. أستاذ ياسر الكوف بيقول صباح الخير راديو سمر، الرب يبارك حياتكم. شكرا لك يا أستاذ مولانا ياسر، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك.
1: ياسر المحامي؟
0: نعم.
1: ودي العزبة؟
0: نعم.
1: يا سلام ياسر دول الرائع.
0: بهاء الباقر محمد بيقول صباح الخير والمحبة والفرح لكل أسرة راديو سمر، مرحب بك يا بهاء. بيقول صباح مختلف ومليان طاقة جميلة، صباح نرسل فيه أجمل التحايا لإدارة الراديو والمذيعين والمذيعات وكل العاملين خلف الكواليس وكل المستمعين والمتابعين. شكرا لك يا غالي وتحية طيبة لك من راديو سمر. قال سعيد جدا أني أكون واحد من متابعي راديو سمر وأكون حاضر معاكم في هذا الصباح الجميل، أستمتع ببرامجكم ونست أصواتكم والمحتوى الجميل اللي بتقدموه للناس. وبيقول الراديو ما بس صوت بيمشي في الأثير، الراديو إحساس ونسة ورفقة جميلة بتدخل البيوت والقلوب بدون استئذان. من هنا من متابع بسيط لكن محب للراديو بقول لكم واصلوا لأنه في ناس بتنتظر صوتكم وبيتلقى في برامجكم فرحة معلومة ونسة ويمكن حتى أمل.
1: يا أخي أنت هيثم يعني زول ده أشكره لنا شديد. ده اسمه
0: الباقر
1: أستاذ الباقر التركي. يا سلام
0: بهاء الدين الباقر.
1: بهاء الدين الباقر يعني ده ذكرني ذكر مرة أنت عندك قيادة في عرس من العراس بعدين أنا حمركت سلمت كده قال لي يا أخي أنت عارف العرس ده عجبني قلت لي اللي عجبك ليه قال لي لأنه هيثم في راديو سمير شكل وفي القيادة هنا قلت لي تقصدون قال لي يا أخي الرجل ده مبدع فما دارين يعني نمدحك أنت براك لكن كل الاستاف والتيم فالرجل ده قال حقائق يعني ربنا يكرمه
0: بصراحة هو يعني تقدير كبير للتيم العامل كله في راديو سمير وكل زول يعني جزء لا يتجزأ من هذه الرسالة.
1: فراديو سمر أصبح صديق للناس وأصبح يعني مرافق لنا في كل الأحداث وده شيء جميل الرب يبارك
0: يعني المسؤولية كبيرة لأنه قال جمل مهمة جدا لكل الطاقم لكل الناس اللي بتسمع راديو سمر الزول ده قال ما بس صوت بيمشي في الأثير
1: صحيح
0: لكن الراديو إحساس ونسة ورفقة جميلة بتدخل البيوت والقلوب بدون استئذان.
1: يا اخي انا مرات بمشي ناس بدق عليهم الباب ما بيفتحوا لي مش لانه هم كعبين لانه الوقت بتاع الزياره ما مناسب لكن الراديو ما في طريقه قاعد معاك جوا الغرفه فكده كده
0: صراحه ربنا يدينا الامتياز والشرف العظيم اللي ادانا له ان احنا نكون في كل بيت سوداني بنتسمع ومقبولين والباب مفتوح علينا وبرحبوا بينا وربنا يقدرنا انه الرساله دي تكون رساله صادقه وفيها الأمانة والإخلاص على إنه إحنا نكون قدر المسؤولية اللي الليلة إحنا بنقف بها وإحنا بنقول كلام مسؤولين فيه أمام الله وأمامكم لأنه الموضوع ما بس رغي الموضوع ما كلام لأنه زي ما قال في نهاية الفكرة قال من هنا من متابع بسيط لكن محب للراديو بقول ليكم واصلوا لأنه في ناس بتنتظر صوتكم
1: صحيح
0: وبتلقى في برامجكم فرحة دي مسؤولية ما سهلة تخيل لما تيجي تقعد هنا من الصباح تغير إحساس زول من الصباح كئيب متألم حزين فاقد عزيز وتيجي تسمع يجي يسمع رسالة قلبه يتغير يفرح صحيح. وغير كده معلومة يعني أنت لما تقول معلومة أنت تكون مسؤول منها أنت بتجيب كلام من الهواء ما بتجيب كلام إلا تكون أنت فحصته دعتك قدام عشان تكون دي رسالة يعني أنت بتجيب يعني وشك ده بتتحاسب يعني في
1: وبعدين هيثم بالجد ربنا مديكم نعمة يعني بالجد يعني أي يعني أنا مرات بحضر اللقاءات بتجيبوا ضيوف رائعين زي ما عندكم أصدقاء رائعين كمان فأنا بذكر مرة في مدينة كوستي وأنا حي أحبانا أهل كوستي ده ناس كريمين يا هيثم ولما مشيت كوستي عزموني في محل كده على النيل سمك ده شهر 8 ولا شهر يعني سمك بتاع كوسي ده خطير لو مشيت كوسي
0: من هنا مجاني
1: طبعا يعني المهم فكان في برنامج احتفال رسامات وفي تقريبا اقدر اقول لك ممكن اكتر من 1000 شخص خيمه ضخمه عاملينها في الكنيسه الانجيليه بكوستي للرسامه قسيس جيمس محمود وقسيس حماد ترسموا معهم المهم نحييهم كلهم بعد البرنامج فجات ست كبيره اظن مش ست كمان بيت اظن فقالت لي انت انا سمعت انك انت ابو ترنيم قلت لها انت بتعرفي ترنيم قالت لي بنتك ترنيم بعرفها حق المعرفه انا فكرت يعني ربما في الدراسه او كده قلت لها بتعرفي انت مين قالت لي يا اخ راديو سمر قلت لها يعني انتوا ناس كوسك تحضروا راديو سمر قالت لي طبعا وابتدت تعدد لي اساميكم ومتابعه فيعني بجد يعني نتفق مع الحبيب اللي ذكر النقطه دي انه الراديو أصبح صديق وأصبح أصدقاء لناس في مدن السودان جميعا في شرقه وغربه في شماله ووسطه في جنوبه وفي كل ربوع بلادنا فدي بركة وربنا يدوم العلاقة والصداقة إن شاء الله
0: أمين شكرا لك الباقر بقول صباحكم سمر صباحكم محبة صباح كل الناس اللي بتحلى بيكم بهاء الباقر التركي واحد متابعي راديو سمر كل الحب لك والاحترام والتقدير نرفع لك القبعات على الحاجة اللي انت قلت علينا من الصباح الباقر بيرجع بيقول لو في يوم الفرصة بقت في يدي وأنا قادر أرد الأذى بالأذى حتوقف وأسأل نفسي هل أنا عايز أنتقم ولا عايز أثبت أني أقوى من الوجع
1: يا أقوى من الوجع دي حلوة
0: أقوى من الوجع
1: أقوى من الوجع
0: أنا عايز أثبت شنو أنت عايز تثبت شنو أنت بتنتقم لأن الانتقام سهل لكن الأصعب إنك تكون قادر تؤذي وتختار ما تؤذي، تكون قادر ترد وتختار الصمت، تكون قادر تكسر الشخص اللي بيكسرك لكن تختار إنك تكسر الدائرة دي وما تخلي الظلم يغير أخلاقك. إحنا قلنا قبل
1: صحيح
0: الانتقام بوري أخلاقك،
1: بيكشف عن حقيقتك،
0: بيكشف عن حقيقتك
1: أو انت قيمك أو مبادئك.
0: فأنت انتبه لو أنت قاعد تنتقم بأي سلوب بأي طريقة، أنت قاعد تنتقم من زول عمل لك حاجة، أنت قاعد تكشف عن نفسك. عشان كده لما نجي نقول وأنت بتنتقم على السوشيال ميديا أنت بتكشف أخلاقك أنت منه.
1: يعني إذا قصدك إنه ممكن الناس تضحك عليك ويجروا عليك أو يعني يقولوا الرجل ده نوع من عدم عنده الجهل اللي عنده.
0: أيوة الانتقام. يعني أنت لما تطلع على السوشيال
1: ميديا بتكشف حقيقة نفسك، يعني
0: بتكشف أنت من
1: جواك في شنو،
0: شخصيتك هي شنو.
1: يس، فالناس بتقدر تقراك من خلال كلماتك. أيوة. أو كتاباتك أو رسائلك.
0: أنا ما حأنتقم بالطريقة اللي بتخليني شبه الشخص الأزاني، أنا حأختلف، حأخلي انتقامي الحقيقي في نجاحي،
1: صحيح،
0: في راحتي، في تطوري، في إني أعيش حياتي بدون ما يكون عنده مكانة في تفكيري. يا سلام عليك. حأخلي الأيام تثبت له إنه خسارتي ما كانت نهاية حياتي، كانت بداية نسخة أقوى مني. كلام مسؤول. ويمكن أجمل انتقام إنك تصل لمرحلة تشوف فيها الشخص اللي بيظلمك وما تحس لا بغضب ولا رغبة في الرد، بس تقول بينك وبين نفسك وبينك وبين نفسك تقول شنو، الحمد لله إنك كنت سبب في الوجع، لأن الوجع ده علمني كيف أقوى.
1: أيوة
0: أنت بتقول
1: وداني زي قوة يعني لقدام، دافع.
0: نعم. بيقول الفرصة لما تكون في يدي ما حستخدمها عشان أؤذي زول، حستخدمها عشان أنصف نفسي وأبني مستقبلي وأثبت إنه الإنسان ممكن يتوجع شديد لكن ما لازم يتحول لظالم. لأنه في النهاية أقوى انتقام ما إنك تشوف عدوك مكسور، أقوى انتقام إنك تشوف نفسك واقف وكل الحاجات اللي عايزة توقعك وقلبك لسه نظيف ونفسك لسه عزيزة. أنا ما حنتقم، أنا حأنجح، والنجاح مرات بيكون أكثر رد ممكن تقدمه للحياة.
1: نايس. ده مبدع،
0: يستحق انه نديه صفقة.
1: طبعا اكيد اكيد يعني اكيد.
0: كل الاحترام لك يا
1: بالمناسبة الباقر. يعني الباقر كلامه جميل، وبصورة عامة هيثم كل الناس اللي شاركونا في الصباح ده مفروض نديهم صفقة ونديهم هدايا ونديهم يعني كل الامتنان. يعني ده تفاعل رهيب منهم، وده نوع من انه هم متابعينك والموضوع فعلا هم بفكروا فيه بطريقة حقيقية، وده نوع من انه التواصل جميل يا هيثم، بالذات لما انت تفتح موضوع زي ده في وقت زي ده والناس تتفاعل معاك، معناتها الناس دي يعني هو فعلا
0: واقع.
1: وده ده ده بدي ذاته يا هيثم طعم الحياه شكله حيكون كيف. تخيل معي، بس تخيل معي في البيت الواحد الاخوان والبابا والماما والجد والخال ما عندهم نوع من الانتقام، البيت ده شكله حيكون كيف، الحياه فيه الطعم بتاعه، الواحد بيشتاق يخش البيت ده. كويس، فيه سلام، فيه راحة، فيه الناس بتسامح بعض، الناس بتغفر لبعض، الناس تبدأ صفحة جديدة، الناس بتنسى الأحزان وتستقبل الأفراح. فالموضوع ما أظن يا هيثم يعني في واحد فينا يقول الموضوع ده ما، بالعكس كل الناس أظن هتكون أخذت، وأنا شخصيا استمتعت، أنا شخصيا أنا مستمتع بكلامهم بجد يعني
0: الحقيقة بجد يعني. عندنا ريتشارد بيقول صباح الخير يا صباح بلدنا، وأسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر، وحمد الله على السلامة القيس حافظ، نورت
1: الله يسلمك. شكرا
0: الرجل متابعك
1: ريتشارد يا أخ، لازم دايما هو متابع.
0: الأسد ليما ليما القوم، يعني اسم عجيب يعني هو، لكن نتمنى إنك أنت تكون تسمعني الأسد. نجلاء طبعا حضور،
1: نجلاء ما انت لازم تقول نجلاء تم الباقي يعني،
0: نجلاء حافظ
1: الله يكرمك.
0: نجلاء ابراهيم،
1: لا يا عم طبعا اكيد انت ما تلخبطني، ابراهيم ولا حافظ؟
0: نجلاء ابراهيم. لا هي نجلاء
1: يا عم ابراهيم ده ابونا كلنا، ابونا ابراهيم. ها
0: بتقول يا صباحكم استاذ هيثم ضيفك الغالي، ليه قالت ضيفك الغالي؟
1: الله يا اخي ما دي يعني انت كمان دي ما نجلاء، انت عارف نجلاء انا بسميها نجوله طبعا مش نجلاء
0: طبعا
1: فالغالي بغلاوته يدوق شنو. حلاوته.
0: تحية لك بصراحة، يعني احنا استمتعنا باليوم مبارح وكتر خيرك، ودائما يعني
1: مبارح فيش ناحية يعني انت بتتكلم
0: هو خلاص يعني مبارح.
1: اوكي.
0: تريزا بنتنا الجميلة تريزا موسى بتقول صباح الخير أستاذ هيثم القس حافظ.
1: يا تريزا زول المبارك.
0: بتقول الغفران مش معناه انه اللي حصل كان عادي، بس انا اختار احرر نفسي من المرارة والغضب والسخط. الشخص المؤذي لا يبالي ويكمل حياته عادي جدا. ليه اسمح لنفسي اعيش انا مقيدة بينما هو حر، واعيش في مرارة بينما هو سعيد؟ بدي خطتنا خطة الزول العايش الحياة دي، فكر فيها مع نفسك. الانتقام هو سجن، يظن الشخص عندما يعاقب الشخص المؤذي حيرتاح، بس هو حيفضل مقيد تحت نير العبودية.
1: صحيح.
0: والخطية. ومن فيض القلب يتكلم اللسان، من فضل القلب يتكلم الإنسان اللسان. قال القلب هو مركز العواطف وأفكاره وقيمه ونواياه. لو جاي مرار، لو جاي مرار حياتي حيكون واقف تماما من حيث الألم، ولو مر السنين الغفران إنه أحرر فكري وقلبي وأنطلق لبدايات جديدة.
1: يا سلام.
0: السلام عليك
1: تريزا يا أستاذ تريزا.
0: تحية طيبة لك وصباح الخير عليك. ربع ساعة توصلنا عن نهاية الحلقة، لكن خلينا نأخذ المحور الثاني. هل القوة الحقيقية تقدر ترد لما تكون عندك السلطة ولا تختار ما ترد؟ هل دي القوة الحقيقية؟ نوضح. الناس مرات بتفتكر القوة في إنك تقدر تخوف، تغلب، ترد وتكسر، لكن لو العكس. ودائما نرجع لداود، القوة مش بس إنك تقدر تعمل الحاجة، القوة إنك تقدر تعملها وتختار ما تعملها.
1: يعني القوة أنت قصدك إنه الإنسان الشيء راغب إنه يعمله يعمله، دي مركز القوة. يعني مثلا إنه أنا حابب إنه أنا أسامح، أوكي، أو أنا بفكر في المسامحة أو في عدم الانتقام ونجحت في الحاجة دي، دي هنا القوة. ما القوة إني أنا أصير طاقتي أو أصير إني أنا جبار، إني أنا بقدر انتقم وأنا سوبرمان، لا. فدايما الوداعة يا هيثم في المواقف زي دي حلوة، يكون وديع القلب. المسيح قال تعلموا مني لأني
0: وديع،
1: وديع متواضع ووديع القلب. فإذا يجب علينا دايما إنه يعني الدافع بتاع الانتقام دي بيجي من إحساس إنه أنا قوي، أنا بقدر أشيل حقي، أنا عندي كرامة، أنا عندي سمعة، أنا حياة كثيرة. فأنا دي مرات بنستخدمها غلط. أنا بقدر أكون قوي لما أصر الحب، أنا قوي لما أصر التسامح، أنا قوي لما أغفر وأسامح، مش لما أشيل حقي بيدي.
0: عشان كده الكتاب المقدس في سفر الأمثال قال البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير مما يأخذه مدينة، ومالك روحه خير مما يأخذ مدينة. هل عدم الرد، هل عدم الرد ضعف ولا قوة؟
1: يا سلام، ده سؤال حلو. ضعف ولا قوة عدم الرد؟ انت عارف مرات عدم الرد ذاته بيكون نوع من الرد، يعني يعني كأنه أنت بتتكلم وأنت صامت، كأنه أنت بتتكلم وأنت ما عملت أي أكشن. فأحيانا كثيرة جدا ردود أفعالنا بتعكس، لأن هي بتعكس جوانا، يعني فهمت؟ يعني لما أنا أرد أنا بعكس جواي في شنو. لو جواي شر هرد بالشر، لو جواي سلام وتسامح وقبول للنفس وأنا عارف إنه الحاجة اللي اتعملت دي ما بالنسبة لي أنا ما حتزيد ولا تنقص في جواي رغم ان هي اذتني، لكن في النهاية انا الرد بتاعي مفروض يكون يعني يعني اتقبل. يعني مثلا الليلة دي بولس الرسول قال عبارة جميلة، قال لماذا لا نظلم؟ تخيل معي قال كده، قال يا ناس الكنيسة يا جماعة ليه ما نظلم؟ بمعنى انه الحياة حنجد فيها ظلم، لانه ارض الظلمات اللي احنا عايشين فيها دي يا جماعه ما السماء، ما عايشين في الجنه ولا في النعيم، لا احنا عايشين في الارض. فبولس بيقول للكنيسه لماذا لا نظلم؟ يسوع اسمه عبد الرب المتالم، مظلوم كان، قال لك ظلم هو ولكن هو لم يفتح فاه، كشاة تساق الى الذبح. ما يعني اذا انا بقول انه يا هيثم انه الظلم أو الفرصة اللي ربنا سمح لي أو التجربة ربنا سمح بها إنه أظلم أو أهان أو يسيئوا إلي أو يجرحوني، دي أعظم فرصة إنك أنت تظهر حبك للآخر من خلال عدم رد الإساءة بالإساءة يا هيثم.
0: إذن وإحنا على خواتيم الحلقة خلونا نجي لنقطة يمكن تكون هي اللي بتلخص لنا الموضوع. الانتقام ملك لمنه، وده جانب مهم.

0: الحقيقية، الصورة اللي ممكن تكون كانت واضحة جدا جدا في رسالة ابنه بكل التفاصيل، بكل التفاصيل اللي يمكن لحد وقت الألم كان عنده السلطة، إنه زي ما طلب منهم التلاميذ، التلاميذ طلبوا منه قبل كده يعني، وهو لما جاي يقبض عليهم طلب منهم
1: صحيح،
0: والتلاميذ كانوا يطلبوا وفي أمثلة كثيرة جدا جدا. وهو على العود الصليب هو قدام القادة الظالمين وكل شيء، لكن داري يقول لنا شنو في موضوع الانتقام
1: يا هيثم؟ في نقطة مهمة عارف انت عارفه كويس، خلي الموضوع انه يا هيثم في قاضي عادل،
0: نعم،
1: ويقول هذا القاضي لا تحكموا قبل الوقت، لا نحكم قبل الوقت. يا اخي اجعل الحكم واجعل القصاص واجعل النقمة في يد الله. انا وانت مرات كثيرة بنستعجل بنحكم، لا تحكموا قبل الوقت بمعنى آخر إنه هنالك وقت سوف نقف نحن جميعا أمام كرسي الله في اليوم الأخير. يا جماعة بنقف قدام العادل الصادق الأمين الكاشف الأسرار العارف النوايا الله المبدع. إذن الموضوع كله يتلخص إنه أترك الأمر في يد الله، أترك الأمر في يد العادل القاضي العادل اللي بيعرف التوقيت يا هيثم 200، اللي بيعرف 200 هو يطلع الحكم بتاعه ويطلع القصاص. والله في طبيعته هو مسامح، صح ولا ما صح؟ لكن بيجي وقت كمان يا هيثم انه الفرصه تنقفل منك، يعني لو انت بتأذي بتأذي بتأذي بتأذي، ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. تخيل معي شاول كان بيأذي داود، صح ولا ما صح؟ في القصه اللي انت اللي اخذناها كنموذج للحلقه كان بيأذيه داود، ما كان بيرد، لكن ده ما بيعني انه الله ما شايف، ما بيعني انه الله ما متابع. فالله في ايماننا هو ضابط للكون، هو ضابط الكل، بمعنى يا هيثم انه اي صغيره لا تعبر هباء او تعبر ساكت، لا لا لا لا، كل امر كل امر امام الله عنده وقته، وكل امر امام الله عنده القصاص اذا كان يحتاج الى قصاص. فاذا لا نحكم قبل الوقت، نعطي فرصه للحاكم العادل. الله هو القاضي، شفت كيف؟ الله هو الذي يريد أن يغفر، هو يستطيع أن يغفر، الله هو الذي. فإذا نخلي الأمر في يد ربنا يا هيثم، ونثق إنه ربنا هو عادل بينه وبين أخوي، وفي نفس الوقت إله صالح يستطيع أن يبارك ويستطيع أن يعطي نجاح لنا.
0: هل بتقدر تترك أو بتقدر تخلي حقك لله بدون ما تحاول تنتقم؟ منو الإنسان اللي بيقدر يخلي حقه هو مظلوم لله، لله قبل ما هو ينتقم؟ هل كل زول يستطيع إنه يخلي الحاجة دي؟ ولما نزول يجي يقول لك يا أخي أنا حقي خليته لله رغم إنه مظلوم، رغم إنه حصل له حاجات كثيرة جدا جدا،
1: هل أنت خليته لله لأنك ما قادر تشيله، ولا لأنك زي ما انت قبل قلت عندك فرصة القوة. انك انت في مركز هو وبعد ده خليته انه خطيت الموضوع في يد ربنا؟
0: ما هو في يعني النقطة دي فيها سلاحين ذو حدين، يعني
1: طيب
0: انك تكون عندك القدرة وعندك الامكانية وعندك كل الادوات اللي بتخليك انك انت
1: كل الاسلحة جاهزة
0: انك تنتقم،
1: اوكي،
0: والتاني انه لا حول ولا قوة لي. يعني في يعني
1: في اتجاهين،
0: في اتجاهين،
1: في الاتجاه اللي عندك السلاح جاهز وما قدرت تستخدمه.
0: نعم.
1: يعني عندي فرصة، السيف في يدي والقوة في يدي
0: والعدو هو
1: والعدو نايم. في اللحظة دي أنا هعمل شنو؟ مش قصدك كده؟
0: نعم.
1: في اللحظة دي أنا هقول للرب ده السلاح ده ما حقي، ده حقك أنت، أنا بسلمك كل الحياة دي لك أنت، أنت الإله العادل اللي عارف ولا الفاحص القلوب وضابط الكل وفاهم الكل، فانت الهنا بقى انت ومن جوايا يا هيثم. هو الفكره يا هيثم ما بس موضوع انه انا ما انتقم، الفكره يا جماعه انه انا بحبه. يا اخواننا الموضوع يتعلق بالحب، حبوا بعضكم البعض يا هيثم. هيثم انا ما بقول انه يعني عشان انا بحب اخوي اخليه يلعب فوقي ويأذيني، لا، في حاجات هيثم انا هتكلم فيها، يعني مثلا واحد بيستغلك، أنا ما هخلي نفسي أنا يعني كل وقت أنا لا هقعد معه وفهمه،
0: يعني في مواجهة
1: أواجه وفي صراحة. لكن المجمل

0: الجوهر بتاع الأمر حب. حب إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وإن كان لي كل المغدرات والعلوم وكله وليس لي محبة. فإذا السر لأنه أنا ما أنتغم إن أنا بحب هيثم وأنا عارف إنه هيثم ده أسأل لي بس أنا بحبه. تخيل معي المسيح أزوه ولا ما أزوه في الصليب؟ مش أزوه، ضربه وجلده وضربه المسمار في يده. وهو قال له شنو؟ قال يا أبت أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم ما عارفين، هم ما مدركين، هم في خميرة هذا العالم، هم دايخين بالعالميات. أنا الواعي، أنا اللي صاحب الروح القدس، فأنا عاوز منك يا أبوي السماوي يا إلهي أن تغفر لهم.
1: طيب سؤال قبل الأخير، لو سامحت زول، هل معناه الإجابة هي سلفا يعني أنت رديت قبل شوي إنه هل معناه لازم تنسى كل اللي حصل لما تسامح زول؟ لو سامحت زول هل معناه إنه فعلا يعني تنسى كل الحاجة اللي حصل؟
0: صدقني ما بقدر أنسى كل اللي حصل. الحصل صعب. هيثم الجرح مثلا لو أنا جرحت في يدي ومشيت الدكتور وخيط لي اليد وكذا، لكن بيترك في أثر، مش كده؟ في أثر ذكرى موجود في كل معاينة دي بشوف الحاجة. فيا جماعة الجروح والآلام اللي بنسببها لبعض ممكن كحدث، كحدث لا أستطيع أنساه، ولكن هذا الحدث ليس له سلطان وليس له قوة في سلوكي، ليس له قوة في تصرفاتي، لكن أنا كذكرى ممكن أتذكر، ولكن ليس له تلك الطاقة الفتاكة اللي حصلت بي. فهمت الفكرة؟ بمعنى أنه ممكن ما أنساه، لكن أنا بتعلم منه دروس، أنا بأخذ منه عبر، بحيث أنه ليس له سنون لكي يمضقني ويبلعني. لا لا، ما بخليه يبلعني.
1: في رسالتين، خلنا نأخذ رسالتين. الزنجي بيقول الفرصة ما بتديك حق تنتقم، بتديك فرصة إنك أقوى. تعال نشوف عفاف قالت شنو. الانتقام دي النقطة الأساسية لعدم الغفران وعدم المواجهة، ودي ضعف الشخصية، ودي ضعف الشخصية، والانتقام بيقلل من كرامتنا وبيزينة. الأحسن لما تكون زعلان تطلب من الرب يرشدك وتطلب المحبة.
0: صحيح.
1: أنت مظلوم وأنت يعني حصل لك الكثير جدا جدا، لكن تطلب من الرب أنه يرشدك وتطلب المحبة. شكرا لك يا أستاذة عفاف. صديقنا العزيز الطريفي بيقول في أثار الانتقام، يعني بتجي قال على ثلاثة مستويات، نفسك ومعناك وعلاقتك بالناس. خلينا نمسكها واحدة. الأثار النفسية قال دي اللي بتحصل جواك، راحة لحظية وذنب طويل. أول ما تنتقم بتحس بقوة وانتصار، بس بعدها غالبا بيجي جلد الذات. يعني بعدك يكون تسأل كان لازم أنتقم، بعد كده بتجي النقطة الحساسة، أخوف من رد الفعل، بتعلقك بالجروح، بتتعلق بالجروح. الانتقام بيخليك تعيش في نفس اللحظة اللي يعني اتأذيت فيها، عقلك بيفضل بعيد عن المشهد 100 مرة عشان يخطط، يعني هو اللي بيأذي، اللي بتتأذي مرتين. التوتر والغضب المزمن، الجسم بيفرز أدرينالين وكورتيزول. لو فضلت في حالة انتقام بتدخل في قلق أرق وتفكير قهري، فقدان السيطرة، بتحس إنه الشخص الثاني لسه متحكم في مزاجك وقراراتك، هو ضغط الزر وإنت اللي بتجري. الأثار المعنوية الأخلاقية دي اللي بيتغير نظرتك لنفسك، تأكل

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. كل شيء يبدأ من الله، رأيك شنو؟

حبونا متن سيت مرحبكم دي بنايم برنامجنا يوم دي في التمال قنت هاجيتو في التمال قلو عدمي كله قلو لتزين وسنيت لتمسلو لكن قلو اكيت والدمار لتكريو وسعادتنا تمسلو دي بحزن لتبازحو سبت قبت من في التمال قنت نجبنا كمال ينحزوي نشكب هلتنا يقبي مال قبري لقبا من باني لقبا هتو يقلنا وسيلة ومشاقعي ولا تنفع بو ندي يكون ناينا هدف قلقبا لبو أو ناينا من بقلقبا لبو هتوكم مشاقعي لا تحزيننا يقلنا بلع ونستي يقل نلبس وقل نسكن ما لا تحزيننا من إلا حلفة من قبي حازنا يمال من بانا قبي وكل رحنا نترسع وعائلتنا وعلاقتنا ديبو كمان في الاحتمال اجن نتنجي وجن نيريم وجبنا كمان لفتة السبيلو وجلاهو لقبا ودي كمال وجلاب مال اتبادا جن نتكرر لبنا ومال اندن حزيو اقل من حزيو لنا ميت الهدف مجني يدبوتو عند بينا نفسنا قلنا سلبنا اندي يكون مال دي بنفسو هدفنا قلنا يدو يلبنا كف التمال من ربط عرأي منا وعلاقاتنا تخرب مثل المجتمع كمال نفسنا قلنا نفعبو وصرنا قلنا نفعبو وعائلاتنا وقلنا نفعبو وبعدام قلنا نفع منه للتدوار الهلو كلهم قلنا نستمنه إلا هدفنا قبع من قبي قل مال نركب هدف سنيدو هدف لكوي مال انبال هدف وانبال معنات اندفتيناهو وفتيهو بات مالانا من قبي وانبانا قبع من قبي دي بخطر نقايس اللينا كمال لفتي بزيت اكيد ودي قل قل لركب كارك كدب دنقوب لابات صحا ركبت مال حق قبت لا قبا ودت قدم لها كله وتقدم لها صنحي كله عدوه قبي من مال كله كنا سرقا وندك عشا وند زورة كل لبو مال قل ركب الحزة وند حسة ومال اند جمعنا سعادة مال كم يتركب نفهم بنا سعادة مال يتمزي سعادة للزابة بسلادي هلا سبت اللي من في التمال قلنا الدقاق بنا في التمال شركته وفي التمال ببلت ملأ في التربي وفي التعدامي اللي تملأ كل هدفه جمع مال وأكبوت مال وركبة مال جي يقلو من تبلو إجابة ألبو أمورتو مالكم مشاقعي نفق لكن قد بزحام الدام من مشاقعي الحلف كمان بقبي ورب قبي كالتعبد ولا هدف اللي هدف كوي وهدف بدا وقبي بدا دي بلما رحتو كمال لفتي حسادة ثرك مزو وطمع بلت ملا وطمع اللي ركب من ركب من نوكين لتمني كيوم كيلو نايد هب وشنطة قروش من ركب من الحلف شنطة بعدة والشنط بزح اللي ما بعد حز منه كلا ركبة من ركب ولا رأى من الرئي عنتي تتملأ وسقوت للحزة كلا كفك اللي يتدل تبلو إلى أمر ككف لبو بس حازيتو وهرمرم وإلي دي بكيت لكره وحياتنا هدف للأسنة وعبادتنا يقروش وعبادتنا يمال نقبي وكل مال لركبه قدام بمال لسعادة للزابة وفرحة للزابة لبو كفرحة قدام عدام دول سدي وقل هدف دول نبر سعادة ركب وبرأي دول تتمرح برأي اللي تتمرح عور عور ونمرح كليتهم دي حفرة لتكرو كبعور قلنا تمرح لبنا اندفهمنا وند أمر قلنا يدايبنا الأمود دي وأمرت قلنا حزبنا من مال والعل أمرت قلنا حزبنا أمرت
هتات صروتنا عينا لتقبي ومالنا من نددو من بدي لامراتنا مسنات نبر كأمرات وفهم ركبنا من قبي لبعد كله أسرى مزي كمالك سليمان رب متحزدو البيليو أمرات حزو وفتعانت بيليو مال حزي بيليو ملوك حزي بيليو كنقل ورس حزي بيليو عافيت ما حزو ريب عمر حزي بيليو أمرات وفهم هبني بيليو ورب أمرت وفهم هبيو ولبعد كل ركبة ملك ركبة ومال ركبة وسمعة ركبة ونصر ركبة وحبن ركبة وسمية ركبة كأمرتها وركبنا كل لبعد أمرت أمزو لركبنا من الركبون بالأمرت حتى معنا طلبو كل ركبناها كلها أمبل معنا تقبي لكن نفسنا أبو أمرت صلحنا من قبي ما لنركب ونصر نركب وعوتين نركب وفرحة نركب واللي كله قدام بعدام دول نسده لتركب لكن بمال كما بيناه سعادة يتمز مال انت أكبنا سعادة نركب بيننا من قبي نفسنا نقشش اللينا كبزحام قدام مال انت جمعو وندركبو قراهم لحدوقو قلي تعبو التلو لكن لما لقى الهدف جمع من قبي لبع الحق وموتا بزحام السنية تتنفع بو وأمرتها بنا من قبي القدام قل مال ركبه وقل رزق لركبه 6 يوم مخزننا مالها بناهم من قبي ومالات كلها بناهم من قبي حتى اللي تنفع بو ولا بدو كفكم لتنفع بو سبتي أمره كأمرت حيلتكم تا وعباس ريد قل آدم كمتا كل اللي نريو دي باللي متا معنا اللي نريو ودي بالدنيا تل أسواق اللي نريو كل الصناعات بأمرت مازا كل اللي قبع مشاقي كله كل اللي تنفع بو سب أمر أمزو الزراعات لقبا دي بحرس لقبا دي بصناعات لتفناتيت لقبا كله أمر الحزه وقدام بعدام سب أمر قلنا أورسو كبل أمر اللي تمرحنا من قبي وفهم قسنا من قبي سيديت نركب ولا نودي كل معنت ركب أمبال علم قسنا من قبو أمبال فهم معنت وطمطم للتسئين لحياتنا هنا وامرونا عبور لا تمرحت قبو أمبال رأي عمبت بدو تتلم قبي كأمرت وفهم نوركم تا وقويت تسلمتكم تا عند أمرنا من قويت يجن نتنجي وقويت جن أبدي وتعليم جن حزي وأمرت جن حزي واجبنا ككل عقل ربها بيناتو بسنيت جن نملو وقد الدليل نافع فهم وأمرت من جن نملو وبعدام قرانا لمصو فهم وأمر جن أورسهم مسؤوليتنا هذا كقل قرانا مسؤوليتكم بنا عند أمرنا نفسنا بعلم قلنا سلح وفهم وقلوم فهم وأمرت وفطعنت قنار يوم وإن سنيت وعلم قلو رسو إلا نعينا مسؤولية كم تندفهمنا قلنا قرانا المزو كمسؤولية بنا قلنا أمر بنا وحياتنا نعينا حنا ليتا قلنا وقل يوم ليتا عندي قبي قل بعدام وقلنا قرانا المزوما وزم سنات الوقت اللي نبرو مسؤولية كم بنا قلنا عمر بنا ككل لنركبة من رب موهبة وعلم وفهم وقدرة مسؤولية تبقى النصبة تبنا وحقنا بعدام كم بريبة قلنا فهم بنا كأمرت من ركب لقرائي لها المسؤولية لها لو نعيش للأمره وبعدام إلا نركب كو قدرة لي ركبو مسؤولية كي كلهم إلا قدرة الله مسلم قلت كاف الله كم سلهما قل لك الرأي مزو سنيت قل أورس وفهم قل أورس وسديت قل حب واجبني ككل إقل يا ودي بيلي تباطرن دي قبي قل لك الرأي لمزي آدمي وكسك قدر يتولد أجيال قلو سنيت قل أورس وسنيت قل حب واجبني كل حياة لنا هنا قل يوم وقل أزي وطل وقت اللي وقلنا في الشليت وقل يا ونعيه
እንደ ይምብል ግብዕዳም ግንንፋዕ ውግሎም ስደይድ ግንሃብ ወማርሒድ ግንሃቦም ወጅበና እግነፍ ሽለየጣ ወግላር ውሓኬ ውሓቆዮ ሳዕሪ ይልብቀል ሓቆቤና ላኪን ሓተፍሃም ይንረክብ ወብዕዳም መግንስደ ይንቀድር ክግል ብዕዳም ስደይድ ግንሃብ ዱሉያም ግንግባእ ወጅበና ወግል ኩል ኣያላት ለግድራን ለመጺእ ርሳለት ክምብና ለርሳለት ላ ግል ኩሎም ኣዳም ስደይት ክትግባእ ወግል ለግድራን ለመጺእ ጊል መንፍዓት ግንሃብ ወግር ሔረ ጠግን ይበል ክም ኣለብና ግንፈም ወጅበና ከኣና ለየጣ ዋሕቆዮ ሳዕሪ ልብቀል ወናየ ወግልየ ወኩሉ እብጀላብየ እንደይገቢ ለተሄብኩ ኩሉ መስኡልየት በግለጽ በጡ ወብዕዳማ ሓቅ ክምቦም እትል ኣነ ኣምርሩ ወነረርክቦ እገነፈም ብየ ከኣደም ለጣበድዶ ልሓቴ ኣናንየት ወጣማዕ ወፍትማል ወፍት ነፍስ ኣስቀበ ነፍስ ወስቅ በደ ወስክ ሕግላን መርሕ ክረክብ ኣለየኮ እንደልብል ኦሮ ተኣድሚ ነፍሱት ሕግላን ላበጽሕ ሰዓደት ረክብ ኣለየኮ እንደልብል ወፈርሓት ነፍሱ ዲብሃም ወዲብ ሓዘን ከርሕ ክኩሉ ለመስለና እቡግነት መራሕ ኣለብና ለመስለና እንዴጣ እንደይገቢእ ኩሉ ሽእ ለልርእዩ እግልሚቱ ወመናፌዕ እላሰናዕት ለምትወደየ ምግሊ ኢዳያቱ ወግልሚ ወቀፎ እንድቤና ነፍስ ንግነሰልብና ወኩሉ ወቀት ግንፈክር ብና ተፍኪር እኩይ ለኣካቱ ተፍኪር እኩይ በሊስ እኩይ ልሀይብ ወኣከይ ከይ ፍክር ሓቆቢ ወከይ ኢማን ሓቆቢ ኦሮት ኣደሚ ዲብ ኩሉ ሃም ወቀም ወሓዘን ልትከርቡ ወቀር እሉ ኩሉ ምን ፍክር ልትበገስቱ ከፍክርና ግን ኣንድፍ ብና ከፍክር እኩይ ዲብ ሓዘን ወዲብ ተዓብ ወዲብ ሃም ወዲብ ትርሃን ወዲብ እቢ ወዲብ ሓሳደት ወፍትማል ወይ ናፍዓና ኩሉ እግል ፍትየት ከልናፍዓኒ ሚቱ ወለም ንወደምት ነፍዓኒ ወለማል መጃሚዕ ምወደየ ወሉ ነፈር ምን ኣበው ልሓስዱም ይረክብ እንደቤን ነፍስና ግነሰልብና ኩሉ ወቀት ለመፈክር ዲቡ ፍክር ህቱት ላ ኩሉ ፍክርና ለወርስ ወኩሉ ስምዒትና ኢና ሰበጢሊ ሰነት ስምዒት ግተለግና ወሰነት ትፍኪር ሰነት ተፍኪር ግልህለግናቡ ወሰነ ውዳይ ግልህለግናማ ሰነት ተፍኪር ከምን ኣከይ ፍክር ወከይ ፍሃምኑ እግነት ነጀብና ኩሉም ወዲዩ እግል ሰኔት ብዕዳም ወግል ብዕዳም ሰኔት ግነውር ሶስ ሰኔት ግንሃብ እግል ነብስ ንሌጠ እንደይገቢ ክሉልም ብለው ኩሉልም ወዲያማ እብልሳናም ሰኔት ግንብለስ ወንበል ማዕነት ወንበል ሃደፍ ግንተሓግክም ኣለብና ወኩሉም ወዲዩ እግል ማዕነት ወግል ሃደፍ ግልግባቡ ሓቆሁል ሓያት ናይና ጎለ መንበሮና ማዕነት ወጣምጣም ረክብ ላኪን ብኣዳም ወዳያ ወፀንሓት ودان ودوا على ودي مانا مقلي داياتو فلان ودايا فلان ودي على أبوي ودي على ببي ودي على قني بلا لبنا وبلمت قنت مرح لبنا الفكر قنت مرح وجبنا كل أم وديو قل معنات وقل هدف قل لك بابو كم سلهما قل رحنا ليتا قنك بلبنا بعدهم قنس دي والسديتهم قنت رحبنا قلنا في الشليتا قني بلا لبنا قل بعدهم ሰኔት ግን ንሕደግ ሰኔት ግን ኣውርስ ውግላ ተድዋርና ከለዉ ግን ንስደዮም እግሎም ሰደይቲ ግንሃብ ወለብና ተባ ምስሎም ግን ንብጠር ለወድየነ ምንገቢ ሰዓደት ናይ ልብ ክምንረክብ ወፈርሓት ክምንረክብ ወሰላም ንዓቀል ክምንረክብ እግነፈምብና

حبوا لما التنسيتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي بربي لا تنكبت قد تكبا وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلم ما حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أمو ديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا أي قلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان كربلا لخلقك كم نريم كم نقبي وبرادو تيجيس كم نقبي قبي بادات كيد هليك بحلتو لكن بفتيه مرة حكا من قبي وحياتك كلها قلو سلمكها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادي لك حيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبنا وهتو اقلا حياتنا وقلا منبرونا ستات لبو و لهدف لقلو خلقينا رداهو صبت قبع يقولوا قلنا اردي قلنا حزي واجبنا كل نوديو كان ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربي من حزي ورب مردي ورب مفتي عند بيلكو قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شكيكا من العلق سبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو قلت التنكب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فتعانة تلا حيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي باقالت اندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت مصر ربي قد تهلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقل تفدب ومنو قن حزي وديبو قلنا تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكلو بنا ديبو قلنا تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مصر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم لخلقا وكلو ديبو حنتيهو لوادا وقلو لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لواتكو ديبو ربي بستات ومدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لمسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلسي باكانا وهتوم قلو قل لخدعو أنبياء بزحام للأكا قلو تقدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل قل حبلو وقلو قدام قل حزرو وكمسلو هما نصيحاتي قل حبلو مسو الدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مسا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول وادكا وستات قلا دحنو لواد وقل لانقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقلو بشرو وبقى بي إلا وبلا علاقتك التسني علاقته قدام مصر ربك تسني بزحام أنبياء كمازو وهتوم رمز لقبو وإقل لما دحناي علاقتنا قدام مصر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجي لنا يوم والأكل لنا يوم إقل شعب إسرائيل قبوة تتفنع توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مصر ربك تقبل وده آدمي على غطم سر ربي قلت سنه وقدام تربي قلت توبه والحياة لنا أي معنى وطمطم قلت تركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبا لكل علاقتنا ود آدم مسر ربي قلت سنه كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحياتي قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من رب لقبتا وحياة لركب مسلم الهيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت فنتيو إيه الحزي افتيو لخلقيو علاقة تردت مسلوك التلقلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماته ورب سنيت للحزه وعودت للحزق الآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت مبر و وده آدمي مسلوق المبر علاقته ودي بحضور نايو ومن الهيوت نايو قل المبرت للحزه ومن قلت فانتي الحزه وقل العبد وقل الأرديوت للحزه قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت اني تقبي ديما قل المبر ومسلوق المبرت للحزه ورب برحمته ودعا الدام دول غلط و
ودول أزنب إلى كفو جبي ودي إجل دحن وجل نجاته كأدام قلت نجي وعلاقتهم سر ربي قلت سني ومسلق اللي مبرق ديما وعلى حياة الحكاري بلا حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنبرق ديما كقبي ربي لك بلا جيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر ربي ركب ولا جنة تتبالتا وربي من نقبي ربي للعلوت وربي للقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر قال حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقة

حبونا ما تنسيتنا، مرحبا بكم. يوم ديب كله لا تخلطة ولا قاعة تكون لها لكله قردنا يا ربي وبأجر ربي وقل مصلحتنا يا ربي وقل حبن ربي وقل نيتنا يا ربي وقردنا يا ربك مخلقة انري وانت امك ما آدمي ربي بقصدنا يو اقلنا يو مهمت وقل حبنو بنيتنا يو بإرادته لا تخلقك الدنيا لما زكا وقل هدف لخلقك وقلنا يو الرضا لخلقك انت قلت امر وجب قرد ربي هدفنا حياة كلاته وحياتك قل ربي لرديتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كم انت عند عمرك لحيوت لنا يكا أبوكتك أيسا ولا توديه كله ابنا إرادتكم تو وإرادتو قلتت لي وإرادتو قلتت زي وجب كرب كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق إقرد نايو كم خلقك إقلت عامر بك وكل آدمي إقرد ربي تخلقه وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لبي وكم قدب وكم فريح إقلنا عامر بنا كرب قلنا ردي رب لردي قلني دي ورب للأبياء قلني بي كرب ردي والأبي كرحمته للصبر والتل للتنكب رد ديبو ومن قبيل العلوض كم قدب ديبو قلنا عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا ولا الدم لا قرصيا سبت قبت آدمي انبال عبادة وانبال علاقة بربي واتصال ببو لحياة لنا ومعنات كم تسن قلنا عامر بنا كديب نفسه رقبتها الليت كما رقبته قلب اللعوة سيته رقبته رب العبد كأدام رب العبد أو بعد العبد ونفسه ما العبد والصنع العبد نيكون بالعبادة ينبر كرب لي العبد والتلي للتنكب اتبعد للتنكب وبعد العبد البهلت سيم قلوة السلن دي قبي كل إيمان لنايو وكل سقط لنايو دي بكرية ودي بالتنكب وقول الأمن اللي بهلت عبدي بهلته أو ربيه العبد ودي بالتنكب وكل الحياة لنايو معناته من تركب وإرادته الحزه إجابت من قبي أفكره وبإرادته وبحازيه بعد دي بالتنكبة من قبي إقل لقبة محجزه اللي بهلت عبده يبهلته كأتربي للتنكب وروت آدمي وإجابت من قبي دي بالسنع كبسحام الدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل اللي بكا دي بربي دول مزي وقرده لشلو شكي اللي بهلت عبدكاه بهلتو عبادة ناي أمان من لبنا اجن عبد ربنا ولا بعد منه اند على واطنا بقى بيجن يجيس كبس حام الدام دي بعبادتهم أكان عبادة دول جيسو صور ليه تقاط العبادة تنايوم وطقوس لكن ربنا الحزي لبنا عيناتو لنحزي وهتو للبنا دول هيبوكم ردي اجن عمر بنا كعبادة ابا اسلوب لنعنا علاقة طلبة ابا اي قبي ربك نعبد نقدر لقب التقبأ للموسيقى ولقب التقبأ لأكانت الهلينة ديبة ربك نعبد واجبنا كرب لبنات الحزن يكون لصور لنوديو يلحزي او لتقاليد ولا تقوص لنوديا رب لبنات الحزن كعبادة دنبل كل لبنا رب دون حزي ورداه دون حزي لعبادته وكل آدمي دي بلبو عبادة كرزتكم تا وابناء طبيعتنا هي عبادتكم الحزي كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بهلت لوددت اللي قبي لنيت ولا راقبت لبدا تعلق ولأمانتك لا تكرر ديبا ولا تأمن بصنعت ولا تنفعك دبيرك لا تأمن ديبا كل الله عبادة بهلت كوب كل ابناء اتربدون التنكب ربنا عبد هلينا بهلتو لكن بصور قبا من قبي أو بطقوس

عبادة الله، عبادة صور يتا، وربي دي بصور يجنح، هو من العل علي يجنح، للي بتلا جنح واللي بتلا فتش. كمن أجر ربي المودية كل عبادته لقبت بسنات أجر ربي دبينا لعودينها من قبي عبادته كل المودية أجر جل ربي قتك بابا سبت اللي ربي مسنا حاضر قلك بابا ووجود مسنا قل هاللي لبنا قلنا بواجبنا كلب تلا للربي كل ودي أجر ربي جني دايو وجبنا كرب جل ردي دبنا كتل الحزية جني داي ومن أي الحزية جني ريم وسنيت لجبا كل ربي فتية ورب قدوس لجبا سنيت الحزية وجل لفتية وكيتي فتية ومرس الكوي وبعد ذنب ينبر سبت اللي من كل ربنا ربي جن حزبنا كربي سنيت لودي دي بردي وابرداه الريو وبعد ردال الريو سبت اللي كل مودي ديبو ربقنا راقب وهتر الديام إلى الديال اللي بنبينا أجر رعيبنا كل سنات وتكل موديو إغن نفقد دوغن نتذكر ربنا

0: لما المعيشة تبقى صعبة.
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. ونذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أمراض العيون، ودي الحلقة الثانية.
2: Kwana al inni nin jini dongi baila kai ngala aisekel bam bago neskel bam kinga gelma songa zimange angis bidan jong aisekel bam na dan jong nete nama orin genjani ngani taban yani kwalande songa kirsongo orin genjani ngang achana kwalan zu kwazo kawli yani songa sai zin kanyi tiana orin genjani ngai ai longa wala yani ya ai lonza tak na den tu linkai na kwa yani di ngorin dio ado musias kaimba yani di njalo ngailong na ne teki na makel ine na kwela lang in unsunga kirsungo a na makirsungo kagil yani na keng keng yani tulanga sekarang a na jitinga zitu okawi na kaingala kilo tulle basi na sket bam dan jong insi na kiete na ma da meram belekela alang yani in un kirsungo na mas ganyu akan nakala dele alan kimo na kagil yani unken ken urong ay longa na den tulingkai mayram bain ay jendil kakire jamba.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، دروس عملية في رسالة غلاطية، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. يعني شنو؟

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، حنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل 10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح اثنين ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في نعامل أخواننا اللي بيقعوا في الذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجي هنا ويقودنا إلى الثمر الثاني المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات اللي يتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة، يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرغين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير إنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. من هو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ من هو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله، إنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9 و11، لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15 عدد 27 بالآية دي، قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9-14، قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون.
الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ، إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات. وبيشجع الكنيسة، يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتم أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم، الله عنده مبدأ بعيش وبيمشي بهم على الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي يعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عندهم مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في, في, في بعض الآيات، أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، أنت تشارك بيته كيفية. في كلوسة الثانية صح 9-6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة، أنت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد أكتر من اللي أنت زرعته، فبالشح أيضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه. كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، إن كنت تزرع بالشح أو إن كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الأحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي، وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بأن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد، حصادك ما حيفوت أكتر من حصاد في جسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد رح يكون كبير جدا جدا، أكتر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد، أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي. لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصده بعد ما نزرعه، نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة لو أنتوا بتفتكروا أنكم أنتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، أزرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية أكتر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما إنه الله ما بيقصر، ما إنه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس. الأساس هو أنك كيف تهتم بأنك تكون عندك حصاد وفير، خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكله. ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير. ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل، لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة. والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم أنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، أنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تاني أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية، استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا بتتكلم عن الحسد. تعالوا نسمع دهبايا قالت الرسالة دي كيف.

السلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر راديو كل السودانيين. ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين. ويا الدهبايات بصورة خاصة مرحب بكم في برنامجكم الدهباية. كل مرة سودانية دهباية غالية. الليلة عايزين نتكلم عن الحسد.

الحسد هو إنك تكرهي النعمة لغيرك وتتمني زوالها منها وتحسي إنك أولى منها بيها، وإنه ربنا حرمك من النعمة اللي أنت أحق بيها وأداها لغيرك اللي بتستاهلها، وتقولي الله بدي حلق للما عنده يضنين وبدي شعر للما عنده رقبة. الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله، لأن الحسد بيميت الروح وبخليك ما متصالحة مع نفسك وما رضيانة عنها وحاسة إنك أقل من غيرك، حاسة إنك ناقصة وغيرك أخذ مكانك في النعمة. الحسد مرض نفسي بيأثر على نفسيتك وممكن يسبب لك الموت الجسدي، لأن التفكير السلبي بيخليك في مزاج سيء، ممكن يسبب لك أمراض عضوية أمراض بدنية تودي لموتك بالجسد فعلا. أما مسألة الموت روحيا دي مؤكدة، لأن الحسادة بتخلي القلب أسود ومظلم، وطبعا الظلمة عكس النور، وطبعا النور والظلمة ما بيجتمعوا في مكان واحد. إذا كان قلبك مليان بالسواد ومظلم ومليان بالحسد أكيد ما في مكان للإيمان فيه. في فرق كبير بين القيرة والحسد. القيرة بتخليك تسعي دائما عشان تنجحي وتتفوغي، القيرة اللي بتخليك دائما تتفوغي في علاقتك مع الله، تتفوغي في علاقتك في بيتك مع زوجك، تتفوغي في علاقتك مع مجتمعك، تخليكي في سهر دائم للنجاح، تخليكي تطلب التقدم دائما وإنك تكوني في أفضل حال بدون ما تأذي الآخرين. دي كويسة ودي اسمها القيرة، قيرة محفزة ومشجعة للنجاح، بس كل شيء بفوت حده بينقلب لضده. يعني ما تخلي غيرتك دي تتحكم فيك وتخليك تحسي انه النعمة في يد غيرك لازم تضيع منه، وتحسد غيرك لو فشلتي انك تبقي زيها او لو فشلتي انك تبقي احسن منها، وتتمني انها تتراجع عشان انت تتقدمي. اعرف انه يا دهبايا المحسود ما حيتضرر حاجة بقدر ما الحاسد هو المتضرر الأول، لأنه الحسد ممكن يقود لارتكاب الجرائم، وبدل ما تسعى للنجاح والعلو تلاقينا سقطنا في القاع والظلمة، وبدل ما تزول النعمة من المحسود تلقى الحاسد كل يوم مشاكله زايدة وتلقاه مكتئب حزين ومثقل. الحسد بيعلم يا دهبايا حتى على وشك، لأنك بتكوني في حالة مزاجية سيئة ومكتئبة، ده بيقلل وبيحد من نسب بعض الهرمونات اللي بتتحكم في شكلك وبتأثر على نضارة بشرتك، وده بينعكس على وشك وبخليك تصهري انه عمرك اكبر من الحقيقة بسنين. فبدل ما كنت بتحسد صحبتك على بشرتها الحلوة ووشها الجميل الربنا اداهم ليها، بدل ما كنت تحسديها كان تحاول تعالجي مشاكل بشرتك. بالحسد زدت المشاكل دي زيادة، وزي ما ربنا بيقول وتشتهون ولست تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تملكون لأنكم لا تطلبون. فبدل إنك تطلبي من الله إنه يحتيكي وتزعي عشان تنالي مبتغاك، تجيفي وتحسدي وتضيع الوقت والجهد والمال أحيانا في حسد الأخريات. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم قراب، رجعنا لكم تاني.

رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر. أهلا ومرحبا بكم، لسه مكملين في موضوع حلقتنا الليلة عن الحسد. في بعض الناس بيحتقدوا إنه الحسد بيصيب المحسود بالعين، والعين بتخلي المحسود يمرض ولا يتراجع في شغله أو في جمع القروش أو أيا كانت النعمة اللي هو فيها، حتتراجع بسبب إنه أصيب بالعين من زول حاسده. ده مفهوم غلط، لأنه الحاسد ما بيستطيع إنه يضر المحسود بالعين، لكن هو بيتضرر لأنه كسرة القيظ تنخر العظام الحسد. لكن دائما يا ذهبايا خلينا نصلي إنه ربنا يزح مننا الحاسدين، ربنا يزحهم عن طريقنا، لأنه الحسد واحد من الشرور، والحسود لقمة سائغة في فم الشرير، لأنه حيستخدم لتنفيذ أعمال الشر، زي ما استخدم إخوة يوسف في إنه يبيعوه ويخلصوا منه عشان يخلى ليهم وجه أبوهم، دايرين أبوهم ليهم براهم، حاسدين أخوهم في محبة أبوهم ليه، عشان كده قرروا إنه يتخلصوا منه خالص. يعني الحسد ما خلاهم صابوا يوسف بالعين، لكن خلاهم باعوه، وبكده يوسف اتضرر، ما لأنهم حسدوه وصابوه بالعين، لكن لأنهم هم نفذوا جريمة في حقه والشرير استخدمه. اتضرر يوسف، اتحرم من أبوه بفعل الشر وببيعة أخوانه ليه. عشان كده اللي بيحسد ما بيصيبك بالعين، لكن بيصيبك الشر اللي بيستخدمه فيه الشرير. الحسد بيخلينا نبغض بعضنا بعض، وهو عكس المحبة. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. خليك عارفة يا ذهبايا إنه غيرك لو انضرت بسبب حسدك ده ما حيحقق لك هدف، ولا حيحقق لك غاية، ولا أنت حتكوني أحسن منه، بل بالعكس بتخسري حاجات كثيرة أهمها علاقتك بربنا. العلاقة مع ربنا أهم من كل الدنيا، وربنا بيوصيكي وبقول لك خلي قريبتك زي نفسك. لو إنك قدرت تحبي صاحبتك أو قريبتك دي زي نفسك ما حتحسديها، وما حتفكري يا عزيزتي ذهبايا إنه قريبتك أو صاحبتك دي حاسداكي أو صابتك بالعين، وحتتوكلي على ربنا، حتطلبي من ربنا إنه يسيج عليك ويحميك من الشر دائما. وعارفي إنه محبة الله الصالحة ليك لن تعطلها قوة في الوجود، وربنا قادر إنه يحول الأفعال الشريرة دي لخير ليك، زي ما حول الشر اللي عملوه أخوان يوسف لخير ليوسف، في إنه وبعد ما باعوه أصبح سيد، وبعد ما دخل السجن بسبب الشر بتاع مرة كانت بتراود عن نفسه صبح مقرب جدا من عزيز مصر، بل ومستشار ليه، وربنا ذات نفسه لما سلموه الكتب والفلسطين حسدا للمجمع، الشر اللي عملوه الكتب ده أدى لخطة الله في الخلاص، وربنا قدر ينفذ به خطته في خلاصنا. فما دائما تفتكري إنه أي مرض أو أي تأخر في أي نجاح ده عين جاتك من الحاسدين، وطوالي تنتهج سلوكم في إنك تفكري في طرق غلط تخلصي بيها من المرض أو تخلصي بيها من الحال ده، وتلجأ إلى طرق تانية كثيرة غلط من سحر وشعوذة ودجل. لا يا ذهبايا، كل الطرق دي ما بتوديكي لمكان. الدرب الوحيد اللي بيمرقك هو محبة الله. يعني يا ذهبايا لو انت بتاكلي في حاجة سمحة وجات داخل عليك واحدة ما قبلت تاكل معاك، بعدها حسيتي من نظراتها انها حسدتك في النعمة دي في الاكل

0: تاكلي فيه. بعد ذاك لو حصل معاكي مغص ووجع بطن طوال تفتكري إنه المرض دي هي صابتك بالعين وهي ما أكلت معاي وهي كانت عينة في الأكل وهي المرض دي حسودة. طيب أنت يا دهباية مشيتي المستشفى وكشفتي، يمكن عندك مرض، يمكن عندك وجع في بطنك، يمكن ده من أسباب مرضية. أول الأكل اللي أكلتيه ذاته ما نظيف، فيه جرثومة ما هي سببت لك المغص. يا دهباية حقه قبل ما تبدي تبخري وتفتشي على حاجات تمنع عنك العين دي، تفتشي على الأسباب المنطقية أجابت لك المغص ده، وتمشي المستشفى وتلحقي نفسك عشان لو في أي تسمم أو أي نوع من المكروب في الأكل اللي أنت أكلتيه ما حالتك تستفحل وتبقي محتاجة لأيامات طويلة من المستشفى وعلاج. خليكي إيجابية وفكري في الحاجات بطريقة كويسة وبحكمة. إذن الحسد لا يستطيع تدميرنا، الحسود بيدمر نفسه من جوا، وإنتي حقه ما تحتاجي إنه الحسد ممكن يصيبك بالعين، لكن خليك حكيمة دائما في التعامل وثقي في محبة الله وحمايته لك. كنتم في حلقة من برنامج الدهباية، إلى جديد اللقاء في أمان الله وحفظه.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر. حبابكم وحباب كل زول مستنينا في الوقت ده، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، وربنا يجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض، نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0535976535. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم القصي ليمون حسن اللي دايما بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيد الوفية، تنتهي الأحزان وتهرب، تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا، فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دايما متمسكة بيك وما دار تسيبك، أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد، وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع عائلة أي ترنيمة قول لي، وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كلنا مع بعض. ودايما بقول لك إذا عايز تراسلني راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخل تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سامر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الستلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سامر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيدكم. في حاجات كثيرة بنعيشها ونتعامل معها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل يعني أهلنا ديل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلة قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براهو يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية هل بتخلي الزول يحس إنه فعلا عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصا لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعين الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني ياريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل ميسا وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آرائكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورج بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح. بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة. عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب. قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال، هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول، ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه الأهل في أبسط معنى هم الناس اللي بتجمعنا بيهم صلة قرابة زي الأب والأم، الأخوان والأخوات، الأجداد والجدات، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا، وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم. ودي الناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترناه ونحن، لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيهم. لكن عزيزي المستمع كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس، الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا، وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس، وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكتر كمان. يا سلام، والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس إنه عنده ناس يعني ينتمي ليهم، ناس يعرف إنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له، وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه عن الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل الحياة المختلفة في طفولتنا، بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا، وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم، ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني بيكونوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر، حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة، بيديك الدافع. وكلمة أنا معاك دي براها أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف، أو زول يفرح لك من جوا قلبه، حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة، هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأن صلة الدم بتعمل القرابة والسكن بيجمع الناس في مكان واحد، لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة، لكن السؤال الأهم كم واحد فيهم نحن حاسين به يعني هم أهل بجد، وكم واحد منهم حاسس بينا إننا أهله؟ أكيد سؤال متروك، وأكيد يعني تجارب كثيرة وممكن أحداث كثيرة بتحصل بيننا وبين أهلنا، ومرات بنخرب وش معهم. لكن الليلة كده تعالوا نغوص كده ونتبحر في الموضوع ده ونتلمس جوانب كثيرة فيه. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

تتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسه. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنسمعها اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إنه وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل أعزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف أن الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه حال يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إنه وجودك معهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بيقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا والعلاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى خير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيز بونا اللي دائما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي, هو لي يعني إيماني, وهو لي يعني يقيني, وهو لي يعني كل شيء في الحياة. شكرا يا شيخ إيز بون لأنك دائما بتذكرنا ودائما بتفكرنا بأنه ربي يسوع هو كل شيء في حياتنا. حبابكم مستمعينا, وأكيد بنواصل يعني الموضوع اللي نحن بديناه. في سؤال بيقول ليه الغريب وقف معاي والقريب ما وقف؟ ليه لقيت راحة عند الناس البرة وما لقيت عند أهلي؟ المقارنة دي بيقول الزول يعني لما يكون محتاج لإحتواء ولسند وما يلقاه من أقرب الناس له, لكن برضو لازم نكون حذرين منها لأنه ما كل زول برا الأس يعني بيكون أحسن من الأهل, وما كل قريب بالضرورة يكون سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس, بنقابلهم في أوقات محددة, ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة, لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية, ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم, بنشوف الحلو والمر منهم, عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك, وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب, نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكثير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني, وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي, أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد, لكن مسألة بتاع التعامل, كلمة طيبة, سؤال في وقته, احترام لمشاعر الزول, وقفة وقت الحاجة, ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل, يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم, لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم, بنسمعهم وبنقف معهم, ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع, وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة, وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان, لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار أنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا, دي أن إحنا ما بنقارنها بيننا وبين أهلنا. زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل منهم, لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس أنهم هم سيئين والناس البرة هم الكويسين, الشفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزات تفتح عيونك كده وتشوف يعني, لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة, الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك, سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا, شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دايما تسمع ترانيم بعربي جوبا بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق القدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي, ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعين الأعزاء محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة وما بس صلة دم بتربطنا ببعض, الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له وقلوب نلقى فيها الأمان وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين, هم في النهاية بشر.

دايما بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم، وأحيانا نحن ذاتنا ممكن نكون رعوص في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو، يمكن نسأل نفسنا سؤال: أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل، بنسمع، بنسامح، بنجيب وقت الحاجة، بنحترم بعض، بنحفظ أسرار بعض، وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا، لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم، ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معنا في حلقتنا، وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معنا في حلقتنا الليلة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان، وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله

أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن

0: لقوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له:
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم، لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

في برنامجكم صحتك كنز. معايا أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بمواضيع الصحية المختلفة، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض المختلفة الممكن تصيبنا وكيف نحمي نفسنا منها وكيف نحافظ على صحتنا بصورة سليمة. كمان بيهتم بالصحة النفسية بتاعتنا. تكلمنا في الحلقة الفاتت عن العناصر الغذائية الأساسية، تكلمنا عن كيف نحافظ على نظام صحي متوازن، كيف نحافظ على التغذية بتاعتنا وشنو هي المواد الغذائية الأساسية اللي ممكن نتناولها. في حلقة اليوم حنتكلم عن الفيتامينات الأساسية في الجسم، كيف نستفيد منها وشنو هي أعراض النقصانة وكيف نتعالج من نقصان الفيتامينات. حنطلع فاصل قصير ونرجع عليكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المستمعين في برنامج صحتك كنز، وزي ما قلنا بنتكلم الحلقة دي عن الفيتامينات. الفيتامينات زي ما تكلمنا عنها هي عنصر غذائي أساسي للحياة الصحية والخالية من الأمراض. تختلف حاجة الجسم للفيتامينات حسب الحالة الصحية للإنسان وحسب الفئة العمرية. زي ما عارفين مثلا الأطفال ممكن يحتاجوا بصورة أكبر لفيتامين دي أكثر من باقي الفئات العمرية. كمان النساء الحوامل هيحتاجوا أكثر للفوليك أسيد أو فيتامين سي أكثر من باقي الفئات المختلفة تانية. فبيختلف احتياجنا للفيتامينات حسب فئاتنا العمرية وحسب الحالة الصحية لكل واحد فينا. في حلقتنا لليوم حنتكلم عن فيتامين دال. هو فيتامين مهم جدا جدا، بحافظ على توازن المعادن في الجسم، بالذات معدن الكالسيوم ومعدن الفسفور. بيتحكم كمان في امتصاصهم من الامعاء، بيتحكم اكتر كمان في اخراجهم بواسطة الكلى، بيلعب دور مهم جدا في بناء العظام، هو من مضادات الأكسدة كمان، بيحمي من السرطان، بيزيد النشاط بتاع الجهاز المناعي. المصادر الأساسية لفيتامين دال ممكن الجسم ينتجه من خلال التعرض لأشعة الشمس في تحت الجلد. ممكن ناخده من مصادر خارجية زي المصادر الحيوانية بالذات اللي هي الكبد وصفار البيض والأسماك. ودي حتة مهمة هنا للأشخاص اللي بيتبعوا نظام غذائي نباتي، إنه أنت محتاج تاخد فيتامينات بالذات فيتامين دال لأنه ما حتلقاه غير في المصادر الحيوانية. حناخد مع بعض شنو هي أسباب نقص فيتامين دال. أول سبب ممكن يكون هو سوء التغذية، ممكن يكون إن أنت ببساطة ما بتاخد كمية كافية من فيتامين دال حسب حاجة الجسم. وممكن يكون السبب الثاني إنه أنت بتتبع نظام غذائي نباتي، فده بيحتاج إنك تاخد حبوب بتحتوي على فيتامين دال. السبب الثالث ممكن يكون عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس. كمان ممكن ينقص فيتامين دال مع التقدم في السن، خصوصا للنساء بعد سن اليأس. طيب عايزين نعرف مع بعض شنو هي أعراض نقص فيتامين دال. الأعراض المهمة ممكن تكون إرهاق زايد، ممكن يكون كسل، ممكن يكون ألم في العظام وفي المفاصل، وتكون كمان نقصان الفيتامين وصل لمرحلة أبعد، ممكن يسبب هشاشة العظام مما يؤدي لتكسر العظام. عند الأطفال بيسبب الكساح وبيسبب ترقق العظام للناس الكبار شوية. طيب شنو هو علاج نقص فيتامين دال؟ أول حاجة للعلاج هي التعرض لأشعة الشمس بصورة يومية بصورة كافية. الحاجة الثانية هي تناول أغذية تحتوي على فيتامين دال. الحاجة الثالثة ممكن ناخد حبوب بتحتوي على فيتامين دال. أعزائي المستمعين حنطلع فاصل قصير ونرجع عليكم تاني في برنامجكم صحتك كنز.

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي مستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. زي ما تكلمنا عن فيتامين دال، كمان حننتقل لفيتامين تاني مهم جدا جدا لحياتنا، هو فيتامين B12 أو فيتامين B12. هو فيتامين مهم جدا جدا لصحة الدم، مهم جدا كمان لصحة الأعصاب. هو مصادره الأساسية في اللحم وفي البيض وفي الحليب وفي منتجات الدواجن المختلفة. يتم امتصاصه بصورة أساسية في المعدة، فعشان كده كمان نقطة مهمة جدا أعزائي المستمعين، إنه الناس اللي بيكونوا أخذوا عمليات لإزالة جزء من المعدة ده بيخليهم معرضة لإصابة بنقص فيتامين B12. أعراض نقص فيتامين B12 هي التعب والإرهاق، ممكن يكون كمان انخفاض في الوزن، ممكن تكون أنيميا، ممكن يكون تنميل في الجسم، ممكن يكون فقدان الإحساس في بعض مناطق في الجسم نتيجة لالتهابات الأعصاب اللي بتنتج من نقصان فيتامين B12، ممكن يكون اضطراب بالذاكرة أو تغيير في المزاج كمان لعصبية أو اكتئاب. أسباب نقص فيتامين B12 ممكن يكون زي ما ذكرنا سابقا، إنه يكون أشخاص خضعوا لعملية بتاعت إزالة جزء من المعدة، بالذات عمليات السمنة المختلفة. ممكن يكون عوامل مناعية كمان، في بعض الأحيان الجسم بينتج عناصر مضادة بتهاجم أجزاء من المعدة بتسبب نقص في امتصاص فيتامين B12، مما يؤدي لنقصانه في الجسم عموما. تشخيص نقصان فيتامين B12 هيكون في الغالب بفحص نسبته في الدم أو من خلال الأعراض المختلفة اللي بتعرف عليها الطبيب المختص بتاعك. العلاج بتاعه بيكون عن طريق أخذ حقن لاسترجاع المخازن بتاعة فيتامين B12. في البداية الحقن بتاعته بتكون يوم بعد يوم، بناخد حقنة يوم بعد يوم لمدة أسبوع، بعد ذلك بناخد حقنة شهريا عشان منرجع كمان المخازن بتاعة فيتامين B12. آخر فيتامين معانا في حلقة الليلة هو فيتامين سي أو فيتامين جيم. هو كمان عنصر مهم جدا جدا لحياتنا، بيلعب دور كبير جدا، حيث إنه هو مضاد للأكسدة، بيلعب دور في المناعة من السرطان، بيلعب دور كبير جدا في امتصاص الحديد اللي هو الحديد بيكون الدم، بيلعب دور كبير جدا في التئام الجروح. المصادر الأساسية بالنسبة لفيتامين جيم أو فيتامين سي هي الجوافة، الليمون، الفراولة، الطماطم ومصادر كثيرة جدا جدا. لكن الشيء الأساسي جدا في فيتامين جيم إنه هو أنا لازم أتناول الخضروات أو الفاكهة بصورة طبيعية، يعني تكون طازجة. دائما إذا طهينا الخضروات أو الفاكهة بتاعة فيتامين سي فبتفقد الكميات الموجودة فيها من فيتامين سي، بتكون قليلة جدا. فنصيحة مننا إنه نتناول الخضروات أو الفاكهة عشان نتناول فيتامين سي بتكون في حالة طازجة، ما تكون مطبوخة. أعراض نقص فيتامين سي بتكون هي نزيف في اللثة، ويكون في ضعف في المناعة، وممكن يؤدي لخطر الإصابة بالسرطان، ممكن كمان يؤدي لنا للأنيميا أو فقر الدم. فعشان كده أعزائي المستمعين لازم نحافظ على نظام صحي متوازن زي ما تكلمنا في الحلقة الفاتت، نتناول فيتامينات بصورة كافية جدا، بالخصوص فيتامين سي اللي هو داخل في تكوين الدم. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الفيتامينات بصورة عامة، وتكلمنا عن فيتامين دال، فيتامين بي 12 وفيتامين سي، تكلمنا عن مصادرهم الأساسية، تكلمنا عن شنو هي أعراض نقصان الفيتامينات دي، وتكلمنا كمان عن طرق علاجها. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم، ونتلاقى مرة تانية في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. كل شيء يبدأ من الله. رأيك شنو؟

حبونا ما تنسيت مرحبكم دي بنايم برنامجنا يوم دي في التمال قنت هاجيتو في التمال قلوة عدمي كله قلو لتزين وسنيت لتمثلو لكن قلو اكيت والدمار لتكريو وسعادتنا تمثلو دي بحزن لتبازحو سبت قبت من في التمال قنت نجيبنا كمال ينحزوي نشكبها لتنجبي مال قبري يقبع من باني اللي قبعته هتو يقلنا وسيلة ومشاقعي ولا تنفع بو ندي يكون ناينا هدف قلق بقلبو أو ناينا من بقلق بقلبو هتو كم مشاقعي لا تحزيننا يقلبنا يقل نبلع ونستي يقل نلبس وقل نسكن ما لا تحزيننا من إلا حلفة ما قبي حازنا يمال من بانا قبي وكل رحنا نترسع وعائلتنا وعلاقتنا ديبو كمان في الاحتمال اجن نتنجي وجن نريم وجبنا كمان لفتي السبيلو وجلاه لقب ودي كمال وجلاب مال اتبدا جن نتكرر لبنا ومال عندنا حزيو اقل من حزيو لينا ميت الهدف مجني يدبوتو عند بينا نفسنا قلنا سلبنا ان يكون مال دي بنفسو هدفنا قلنا يدو يلبنا كفي التمال من ربو تعري منا وعلاقاتنا تخرب مسلم المجتمع كمال قلنا نفسنا قلنا نفعبو وصرنا قلنا نفعبو عائلاتنا وقلنا نفعبو وبعدام قلنا نفع منه للتدوار لها لو كلهم قلنا نستبنو إلا هدفنا قبل من قبي قل مال نركب هدف سنيدو هدف لكوي مال انبال هدف وانبال معنات اندفتيناهو وفتيه بات مال لانا من قبي وانبانا قبل من قبي دي بخطر نقيس اللينا كمال لفتي بزيت اكيد ودي قل قل لركب كارك كتب دنقو بلا بصحة ركبت مال حق قبت لا قبا ودي تقدم لها كله وتقدم لها صنحي كله عدوه قبي من مال لها كله كده سارك عندك عشاء وانده زورة كل لبو مال قل ركب الحزة وانده حسة ومال عند جمعنا سعادة مال كم يتركب قلنا فهم بنا سعادة بمال يتمزي سعادة للزابة بسلادي هلا سبت اللي من في التمال قلنا الدقاق بنا في التمال شركته وفي التمال ببلت ملأ في التربي وفي التعدامي اللي تملأ كل هدفه جمع مال وأكبوت مال وركبة مال جي يقلوا من تقولوا إجابة ألبو أمورتو مالكم مشاقعي نفق لكن قد بزحام الدام من مشاقعي الحلف كمان بقبي ورب قبك لتعبد ولا هدف اللي هدف كوي وهدف بدا وقبي بدا دي بلا مرحته كمال لفتي حسادة رك مزو وطمع بلت ملا وطمع اللي ركب من ركب من نوكين لتمني تيوم كيلو نايد هب وشنطة قروش من ركب من الحلف شنطة بعدة والشنط بزح اللي ما بعد حز منه كلا ركبة من ركب ولا رأى من لرأي عنتي تتملع وسقوت للحزة كلا كفا كلا يتدل تبلو إلى أمر ككفا لبو بس حازيته وهرمرم وإلي دي بكيت لكره وحياتنا هدف للأسنة وعبادتنا يقروش وعبادتنا يمال نقبي وكل مال لركبه قدام بمال لسعادة للزابة وفرحة للزابة لبو كفرحة قدام عدام دول سدي وقل هدف دول نبر سعادة ركب وبرأي دول تتمرح برأي اللي تتمرح عور عور مرح كليتهم دي حفرة لتكرو كبعور قلنا تمرح لبنا اندفهمنا واند أمرنا قلنا دي بنا الأمودية وأمرت قلنا حزبنا من مال والعل أمرت قلنا حزبنا أمرت
هتات صروتنا عيلة لتقبي ومالنا من نددو من بدي لأمراتنا مسنات نبر كأمرات وفهم ركبنا من قبي لبعد كله أسرى مزي كمالك سليمان رب متحزدو البيليو أمرات حزة وفتعانت بيليو مال حزي بيليو ملوك حزي بيليو كنقل ورس حزي بيليو عافية ما حزي وريب عمر حزي بيليو أمرات وفهم هبن بيليو ورب أمرت وفهم هبيو ولبعد كل ركبة ملك ركبة ومال ركبة وسمعة ركبة ونصر ركبة وحبن ركبة وسمية ركبة كأمرتها وركبنا كل لبعد أمرت أمزو لا ركبنا من الركبون بالأمرت حتى معنا طلبو كل ركبناها كلها أمبل معنا تقبي لكن نفسنا أبو أمر صلحنا من قبي ما لنركب ونصر نركب وعوتين نركب وفرحات نركب واللي كله قدام بعدام دول نسده لتركب لكن بمال كما بيناه سعادة يتمزي مال نتأكبنا سعادة نركب بيننا من قبي نفسنا نقشش لينا كبزحام قدام مال نتجمعو وندركبو قراهم لحدوقو قال يتعبو التلتلهوبو لكن لما لقى الهدف جمع من قبي لبع الحقموتا بزحام السنية تنفعبو وأمرتها بنا من قبي قل قدام قل مال ركبو وقل رزق لركبو 6 يوم مخزننا مالها بنا هون من قبي ومالات كلها بنا هون من قبي حتى اللي تنفعبو ولا بدو قفكم لتنفعبو سبتي أمره كأمرت حيلتكم تا وعباي سيديدك الآدمة كمتا كل اللي نريد باللي متمعنا اللي نريو ودي بالدنيا تل أسواق اللي نريو كل الصناعات بأمرت مزع كل لقبة مشاقي كل كل اللي تنفع بو سبع أمر أمزعو دي بزراعات لقبة دي بحرس لقبة دي بصناعات لتفناتيت لقبة كل أمر الحزي وقدام بعدام سبع أمر قلنا أورسو قبل أمر اللي تمر حنا من قبي وفهم كسنا من قبي سيديت نركب ولا نودي كل معنات ركب أمبال علم كسنا من قبو أمبال فهم معنات وطمطم للتسئين لحياتنا هنا وأمرونا عبور لا تمر حد قبو أمبال رأي عم بد بدو تتعلم قبي كأمرت وفهم نوركم تا وقويت تسلمتكم تا عند أمرنا من قويت يجن نتنجي وقويت جن أبدي وتعليم جن حزي وأمرت جن حزي واجبنا ككل عقل ربها بيناتو بسنيت جن نملو وقد الدلين نافع فهم وأمرت من جن نملو وبعدام قرانا لمصو فهم وأمر جن أورسهم مسؤوليتنا هذا كقل قرانا مسؤوليتكم بنا عند أمرنا نفسنا بعلم قلنا سلح وفهم وقلوم فهم وأمرت وفطانت قلنا ريوم وإن سنيت وعلم قلنا ورسو إلا نعينا مسؤولية كم تندفهمنا قلنا قرانا المزو كمسؤولية بنا قلنا أمر بنا وحياتنا نعينا حنا ليتا قلنا وقل يوم ليتا عند يقبي قل بعدام وقلنا قرانا المزوما وزم سنات الوقت اللي نبرو مسؤولية كم بنا إجنا أمر بنا ككل لنركبه من رب موهبة وعلم وفهم وقدرات مسؤولية بقى النصب تبنا وحقنا بعدام كم بريبة إجنا فهم بنا كأملات من ركب لقرايل هالمسؤولية هاللون عايش للأمره وبعدام إلا نركب وقدرات لي ركبه مسؤولية كي كلهم إلا قدرة الله مسلم قلت كاف الله كم سلهما اقل اقل رأي مزو سنيت اقل اورس وفهم اقل اورس وسديت اقل حب واجبني ككل اقل يو دي بيلي تبطرن دي قبي اقل اقل رأي لمزي آدمي وكسك ادري تولد اجيال اقل سنيت اقل اورس وسنيت اقل حب واجبني كل حيوت لنعينا اقل يوم وقل ازي وطلو وقت اللي وقلنا في الشليت وقل يه ونعيه
እንደ ይምብል ግብዕዳም ግንንፋ ውግሎም ስደይድ ግንሀብ ወማርሒድ ግንሀቦም ወጅበና እግነፍሽ ለየጣ ወግላር ውሓኬ ወሓቆዮ ሳዕሪ ይልብቀል ሓቆቤና ላኪን ሓተፍሃም የንረክብ ወብዕዳማ ግንስደ ይንቀድር ክግል ብዕዳም ስደይድ ግንሀብ ዱልያም ግንግባእ ወጅበና وقل كل الأجيالات اللي قدران لمنسي رسالة كمبنا ولا رسالة الله قل كلهم قدام سديت قتكبا وقل لك قدران لمنسي جيل منفعات قنهب وقل حيري تقنيبل كم قلبنا قلنا فهم واجبنا تأنا ليتا وحقويس عري لبقل ونايي وقلي وكل جلابي اندي قبي لتهيبكو كله مسؤولية بقلس بطو وبعدها ما حق كمبوهم التل الان امرو ولا ركبو لن نفهم بيه كآدم اللي تعبددو الحتي انانية وطمع وفي التمال وفي التنفس اسك ابا نفس واسك بدا واسك حقلان مره كركبه اللي يكون دلي بالأورو تآدمي نفسو تحقلان لابازح سعادة ركبه اللي يكون دلي بالوفرحات نفسو ديب هم وديب حزن كره كل مسلنا ابقنا تمرح لبنا لمسنا لن يتعند يقبي كل شيء للرئيو قلميته ومنافع لا سنعة اللي متودية مقل يداياته وقلمي وقفون بيننا نفسنا قلنا نسأل بنا وكل وقت قلنا نفكر بنا تفكيره كوي لا كاتو تفكيره كوي بليسه كوي الهيب وأكي فكر حقوبي وأكي إيمان حقوبي وروت عدمي دي بكل هم وقام وحزن لتكرهو وقهر اللي كله من فكر اللي تبقسته كفكرنا قلنا عندف بنا كفكره كوي دي بحزن ودي بتعب ودي بهم ودي بترهان ودي بإبي ودي بحسادة وفي التمال ولي نفعنا كله إقل فتيت كل نفعنا ميتو ولا من ودمت نفعنا ولا مال ما جامع موديه واللي نفر من أبوه والحس الدم يركب عند بين نفسنا قلنا السلبنا وكل وقت لما نفكر ديبو فكر هتوت ولا كل فكرنا لورس وكل سمعيتنا عينا سبت اللي سنة سمعيت قلت هلقنا وسنة تفكير قلت سنة تفكير قلت هلقنا وسنة ودعي قلت هلقنا ما سنة تفكير كمان أكي فكر وأكي وأكي فهم أنه قلنا تنجبنا كلهم وديو اجل سنيت بعدام وقل بعدام سنيت قلنا ورس وسنيت قلنا هب اجل نفس نليت عندي يقبي كل الامبلا وكل الامودي ياما ابلسان نام سنيت قلنا بلس وانبل معنات وانبل هدف قلنا تحاقق كما لابنا وكل الامودي اجل معنات وقل هدف قل اقبابو حقوه الحياة ناينا ولا منبرونا معنات وطعم دام ركب لكن بعد دام ودايا وزنحت ودام ودوا على ودي ما انا مقلي داياتو فلان ودايا فلان ودي على ابوي ودي على ابي ودي على جني بلا لبنا وبلا ما تجنت مرح لبنا الفكر جنت مرح وجبنا وكل ام وديو قل معنات وقل هدف قل لك بابو كم سلهما قل احنا ليه تجنك بلبنا بعدهم قل نسدي والسديتهم قل نترحبنا قلنا في الشليطة جني بلا لبنا قل بعدهم سنيت قن حدق وسنيت قن أورس وقلا تدوارنا خلو قن نسد يوم وقلوم سديت قن هب ولبنات أبا مسلم قن نبتر لو دينا من قبي سعادتنا لبكم نركب وفرحتكم نركب وسلامنا عقلكم نركب قن نفهم بنا

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربي لا تنكبت قد تقبا وقلو قد نخدع وقلو قد نسلمها حياتنا وألبابنا وديبو قد نتنكب وكل أمديو ديبو قلو قد نراقب وردانا عيق نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قد نمن وديبو قد نتنكب واجبال كربلا لخلقيك كامن نريم كامن قبي وبرادة تيجيس كامن قبي قبي بادات كايد هليك بحلتو لكن بفتيه هوت مرحة كامن قبي وحياتك كل قلو سلام كامن قبي هيتو بقالت نيكو قبي بادا إلا كايدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قد نمن وديبو قد نتنكب واجبالنا وهتو إقلا حياتنا وقلا منبرونا ستات لبو و لهدف لقل خلقينا رداهو صبت قبعا يقول قن أردي قن حزي واجبنات كل الموديو كان ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي رب من حزي ورب مردي ورب مفتي اندى بيلكو قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شكيكا من العل صبت قلت آمر يتقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطانة للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقى قالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قلت ترد وقلت فدب ومنو قلن حزي وديب قلن تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سنين للحرقنا بكل ابنا ديبو قلن تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيه لوادا وقل لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوادك وديبو ربي إبستات ومدحنا يقل لمسي أنبياء بزحام لمسة ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقل يقيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسر خربت مسر ربي إقل بلسي بأكانا وهتوم اقلو قل لخدعو انبياء بزحام للاكا قل ود قدام قل من اكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو وكمسل هما نصيحاتي قل هبلو مسو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مسا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول وادكا وستات قل لا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تسني علاقة قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياء كمسو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر ربك قل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجية لنا يوم والأكل لنا يوم يقول شعب إسرائيل يقوى وتتفنى توقات نمزو أنبياء إلا علاقة اللهم سر ربك التقبل ودى آدمي علاقاتهم سر ربك التسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ودى آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ودى آدم مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحيوتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من رب لقبتا وحياة لركب مسلوما اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبه وحياة أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقي علاقة تردت مسلوك تلقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزة وعوت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت مبر و ودا آدمي مسلوك المبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو قل المبر للحزة ومنو قلت فانتي الحزة وقل عبد وقل أرديو تل الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت اني تقبي ديما قل لنبر ومسل قل لنبر تل الحزة ورب برحمته ودع الدام دول غلط
ودول أزنب يلكفو جبي ودي إجل دحنو جنة جاتو كأدام قلت نجي وعلاقتهم سر ربي قلت سني ومسلوك اللمبر قل ديما وعلى حياة الحكار بالله حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لمس ربي لنا براقل ديما كقبير بلق بلا جيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر بركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوت وربي للقضب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك التلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ومتنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل واجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى تطمطم وهدف ركب

حبونا ما تنسيتنا، مرحبا بكم. يوم ديب كله لا تخلقا ولا قاعة تكون لها كله قردنا يا ربي، وبأجر ربي، وقل مصلحتنا يا ربي، وقل حبن ربي، وقل نيتنا يا ربي، وقردنا يا ربي كم خلقا انري. وانت ماك ما آدمي ربي بقصدنا يو اقنا يو مهمت وقل حبنو بنيتنا يو بإرادته لا تخلقا والدنيا لما زكا وقل هدف لخلقك وقلنا يو الرضا لخلقك انت قلت أمر وجب قرد ربي هدفنا حياة كلاته وحياتك قل ربي لرديتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كم انت عند عمرك لحيوت لنا يكا أبقتك أيسا ولا توديه كله ابنا إرادتكم تو وإرادته قلت لي وإرادته قلت زي وجب كرب كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق إقرد نايو كم خلقك قلت عامر بك وكل آدمي إقرد ربي تخلق وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لعبي وكم قدب وكم فريح إقن عامر بنا كرب إقن ردي رب لردي إقني دي ورب لأبيا إقني بي كرب ردي والأبي كرحمته للصبر والتر للتنكب رد ديبو ومن قبيل العلوط كم قدب ديبو إقن عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا ودع الدم لقرسيا سب القبات آدمي انبل عبادة وانبل علاقة بربي واتصالبو لحياة لنايو معنات كم تسن إقن عامر بنا كديب نفسه رقبتها الليت كما رقبته إقل بلع وسيته رقبته إقل رب العبد كأدام رب العبد أو بعد العبد ونفسه ما العبد والسنع العبد نيكون بالعبادة ينبر كرب لي العبد والتلي للتنكب اتبعد للتنكب وبعد العبد لبهلت سيم قلوة السلن دي قبي كل إيمان لنايو وكل سقط لنايو دي بكرية ودي بالتنكب وقل الأمن اللي بهلت عبدي بهلته أو ربيه العبد ودي بالتنكب وكل حياة لنايو معناته من تركب وإرادته الحزة يقبت من قبي فكره وبإرادته وبحازيه بعد دي بالتنكبة من قبي يقل لقبة محجزه اللي بهلت عبدي بهلته كأتربي لتنكب وروت آدمي ويقبت من قبي دي بالسنع كبسحام الدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل البكاء

تقدر، لقى بتقبل الموسيقى ولقى بتقبل لأكانت لهلينا ديبا رب جن عباد واجبنا كرب اللي بناته الحزن يكون لصور لنوديو يلحزه أو لتقاليد ولا تقوص لنوديها رب اللي بناته الحزه كعبادة دنبل كل اللي بنا رب دون حزه ورداه دون حزه لعبادته وكل آدمي دي بلبو عبادة كرجتكم تا وبناء طبيعتنا هي عبادة كم الحزه كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بهلت لو دديت اندي قبي لنيت ولا راقبت لبدا تعلق ولأمانتك لتكرر ديبا ولا تأمن بصنعت ولا تنفعك اندي بيلك لتأمن ديبا كل الله عبادة بهلت كوب كل اللي بنا اتربدو نتنكب ربنا عبد هلينا بهلتو لكن بصور قبع من قبي أو بطقوس لعبادة الله عبادة صوريتا وربي دي بصوري يقنح ومن العل علي يقنح للبتل أقنح والبتل أفتش كمن أجر رب المودية كل عبادتا لقبت بسنعت أجر رب دبينا لعودينها من قبي عبادتا كل المودية أجر جل رب التقبابة سبت اللي رب مسنا حادر قلقباء ووجود مسنا قلها اللي لبنا قلنها بواجبنا كلب تلالي العربي ككل موديو اقرر دا ربي قنيديو واجبنا كربي قل رده ديبنا كتل الحزية قنيدي ومن اي الحزية قنيريم وسنيت لقبا كل ربي فتيا وربو قدوس لقبا سنيت للحزية وقلل فتي وكيتي فتي ومن سلوكوي وبعلى دانب ينبر سبت اللي من كل ربنا ربي قنحزبنا كربي سنيت لودي ديب ردي و ابرداه للريو وعبير رداه للريو سبت اللي كل مودي ديبو ربقنا راقب وهتر الديام إلى الديال اللي بندبينا أقدر عيابنا كل سنعت وتكل موديو إقلنا فقدوه إقلنا نتذكر ربنا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. ونذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أمراض العيون، ودي الحلقة الثانية.
1: Kwana al inni nan jini dongi baila kai ngala aisekel bam bagones kel bam kinga gelma songa zimange angis bidan jong aisekel bam na danjong nete nama orang genjani ngangi taban yani kwala nden songa kirsongo ngorinjani nganga chana kwala nzi kwazo kauli yani songa sai zinkani tiana orinjani ngayeng ailonga wala yani ya ailonza tak na den tu linkai na kwa yani di ngoro ndio ado musias kaimba yani di njalo ngailong na neteki na makel ine na kwela lang in

0: Kulai na ye kin kin udanga yani dan worin dio pisin kai ni mush.
1: Eh.
0: Dan worin dio pisin kai ni. Tulai na yani dan worin kwasi yani ai sin kwa alan kin udanga suka yi kit alkai ne kai wala kit alaka wai ba.
1: Kwasi alhagi ai sin kwa alan ko kul dan to karin insha Allah na dan worin si ke udanga kul taraskau. Namanin kutuma inshallah da tabun ko zainal ko kai na ko kele
0: tulay ki boray ne barfa tay kan tulay kel jam kwa dan jong se te na enanin kasi na namaz gal jong ko rebe ni ki boray ne barfa tay karabo ba ki boray
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، دروس عملية في رسالة غلاطية، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. يعني شنو؟

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، حنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2 ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في نعامل أخواننا اللي بيقعوا في الذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجي هنا ويقودنا إلى الثمر الثاني المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات ليتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة، يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرغين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير إنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. من هو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ من هو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله، إنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9 و11، لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15 عدد 27 بالآية دي، قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9-14، قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون.
الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ، إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات. وبيشجع الكنيسة، يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم. ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم. الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بيهم مع الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي يعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكونوا عندهم مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في, في, في بعض الآيات، أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، أنت تشارك بيته كيفية. في كورنثوس الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة، أنت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد أكتر من اللي أنت زرعته، فبالشوح أيضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه. كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، إن كنت تزرع بالشح أو إن كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الأحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي، وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بأن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد حصادك ما حيفوت أكتر من حصاد في جسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد رح يكون كبير جدا جدا، أكتر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد، أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي. لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصد بعد ما نزرعه، نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة لو أنتوا بتفتكروا أنكم أنتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، أزرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية أكتر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما إنه الله ما بيقصر، ما إنه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس. الأساس هو أنك كيف تهتم بأنك تكون عندك حصاد وفير، خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكله. ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير. ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل، لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة. والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم إنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، إنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تاني أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية. استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا بتتكلم عن الحسد. تعالوا نسمع دهبايا قالت الرسالة دي كيف.

سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين. ويا الدهبايات بصورة خاصة، مرحب بكم في برنامجكم الدهباية. كل مرة سودانية دهباية غالية. الليلة عايزين نتكلم عن الحسد.

الحسد هو إنك تكرهي النعمة لغيرك وتتمني زوالها منها وتحسي إنك أولى منها بيها، وإنه ربنا حرمك من النعمة اللي أنت أحق بيها وأداها لغيرك اللي بتستاهلة، وتقولي الله بدي حلق للما عنده يضنين وبدي شعر للما عنده رقبة. الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله، لأن الحسد بيميت الروح وبخليك ما متصالحة مع نفسك وما رضيانة عنها وحاسة إنك أقل من غيرك، حاسة إنك ناقصة وغيرك أخذ مكانك في النعمة. الحسد مرض نفسي بيأثر على نفسيتك وممكن يسبب لك الموت الجسدي، لأنه التفكير السلبي بيخليك في مزاج سيء، ممكن يسبب لك أمراض عضوية أمراض بدنية تودي لموتك بالجسد فعلا. أما مسألة الموت روحيا دي مؤكدة، لأنه الحسادة بتخلي القلب أسود ومظلم، وطبعا الظلمة عكس النور، وطبعا النور والظلمة ما بيجتمعوا في مكان واحد. إذا كان قلبك مليان بالسواد ومظلم ومليان بالحسد أكيد ما في مكان للإيمان فيه. في فرق كبير بين القيرة والحسد. القيرة اللي بتخليك تسعي دائما عشان تنجحي وتتفوغي، القيرة اللي بتخليك دائما تتفوغي في علاقتك مع الله، تتفوغي في علاقتك في بيتك مع زوجك، تتفوغي في علاقتك مع مجتمعك، تخليكي في سهر دائم للنجاح، تخليك تطلب التقدم دائما وإنك تكوني في أفضل حال بدون ما تأذي الآخرين. دي كويسة ودي اسمها القيرة، قيرة محفزة ومشجعة للنجاح، بس كل شيء بفوت حده بينقلب لضده. يعني ما تخلي غيرتك دي تتحكم فيك وتخليك تحسي إنه النعمة في يد غيرك لازم تضيع منه، وتحسد غيرك لو فشلت إنك تبقي زيها أو لو فشلت إنك تبقي أحسن منها، وتتمني إنها تتراجع عشان أنت تتقدمي. عارف إنه يا دهبايا المحسود ما حيتضرر حاجة بقدر ما الحاسد هو المتضرر الأول، لأنه الحسد ممكن يقود لارتكاب الجرائم، وبدل ما تسعى للنجاح والعلو تلاقينا سقطنا في القاع والظلمة، وبدل ما تزول النعمة من المحسود تلقى الحاسد كل يوم مشاكله زايدة وتلقاه مكتئب حزين ومثقل. الحسد بيعلم يا دهبايا حتى على وشك، لأنك بتكوني في حالة مزاجية سيئة ومكتئبة، ده بيقلل وبيحد من نسب بعض الهرمونات اللي بتتحكم في شكلك وبتأثر على نضارة بشرتك، وده بينعكس على وشك وبخليك تصهري إنه عمرك أكبر من الحقيقة بسنين. فبدل ما كنت بتحسد صحبتك على بشرتها الحلوة ووشها الجميل الربنا أداهم ليها، بدل ما كنت تحسديها كان تحاول تعالج مشاكل بشرتك. بالحسد زدت المشاكل دي زيادة، وزي ما ربنا بيقول وتشتهون ولست تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تملكون لأنكم لا تطلبون. فبدل إنك تطلب من الله إنه يحتيك وتزعي عشان تنالي مبتغاك، تجيفي وتحسدي وتضيع الوقت والجهد والمال أحيانا في حسد الأخريات. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم قراب، رجعنا لكم تاني ليكون

رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر. أهلا ومرحبا بكم، لسه مكملين في موضوع حلقتنا الليلة عن الحسد. في بعض الناس بيحتقدوا إنه الحسد بيصيب المحسود بالعين، والعين بتخلي المحسود يمرض ولا يتراجح في شغله أو في جمع القروش أو أيا كانت النعمة اللي هو فيها، حتتراجع بسبب إنه أصيب بالعين من زول حاسده. ده مفهوم غلط، لأنه الحاسد ما بيستطيع إنه يضر المحسود بالعين، لكن هو بيتضرر لأنه كسرة القيظ تنخر العظام الحسد. لكن دائما يا ذهبايا خلينا نصلي إنه ربنا يزح مننا الحاسدين، ربنا يزحهم عن طريقنا، لأنه الحسد واحد من الشرور، والحسود لغمة سائغة في فم الشرير، لأنه حيستخدمه لتنفيذ أعمال الشر، زي ما استخدم إخوة يوسف في إنه يبيعوه ويخلصوا منه عشان يخلى ليهم وجه أبوهم. دايرين أبوهم ليهم براهم، حاسدين أخوهم في محبة أبوهم ليه، عشان كده قرروا إنه يتخلصوا منه خالص. يعني الحسد ما خلاهم صابوا يوسف بالعين، لكن خلاهم باعوه، وبكده يوسف اتضرر، ما لأنهم حسدوه وصابوه بالعين، لكن لأنهم هم نفذوا جريمة في حقه والشرير استخدمه. اتضرر يوسف واتحرم من أبوه بفعل الشر وببيعة أخوانه ليه، عشان كده اللي بيحسد ما بيصيبك بالعين، لكن بيصيبك الشر اللي بيستخدمه فيه الشرير. الحسد بيخلينا نبقى بعضنا بعض، وهو عكس المحبة. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. خليك عارفة يا ذهبايا إنه غيرك لو انضرت بسبب حسدك ده ما حيحقق لك هدف، ولا حيحقق لك غاية، ولا أنت حتكوني أحسن منه، بل بالعكس بتخسري حاجات كثيرة أهمها علاقتك بربنا. العلاقة مع ربنا أهم من كل الدنيا، وربنا بيوصيكي وبقول لكي خلي قريبتك زي نفسك. لو إنك قدرت تحبي صاحبتك أو قريبتك دي زي نفسك ما حتحسديها، وما حتفكري يا عزيزتي ذهبايا إنه قريبتك أو صاحبتك دي حاسداكي أو صابتك بالعين، وحتتوكلي على ربنا، حتطلبي من ربنا إنه يسيج عليك ويحمي

0: فلسطين حسدا للمجمع الشر اللي عملوه الكتبة ده أدى لخطة الله في الخلاص، وربنا قدر ينفذ به خطته في خلاصنا. فما دائما تفتكري إنه أي مرض أو أي تأخر في أي نجاح ده عين جاتك من الحاسدين، وطوالي تنتهجي سلوكهم في إنك تفكري في طرق غلط تخلصي بيها من المرض أو تخلصي بيها من الحال ده، وتلجأ إلى طرق تانية كثيرة غلط من سحر وشعوذة ودجل. لا يا دهبايا، كل الطرق دي ما بتوديكي لمكان. الدرب الوحيد اللي بيمرقك هو محبة الله. يعني يا دهبايا، لو انت بتاكلي في حاجة سمحة وجات داخلة عليك واحدة ما قبلت تاكل معاك، بعدها حسيتي من نظراتها انها حسدتك في النعمة دي في الاكل اللي بتاكلي فيه، بعد ذاك لو حصل معاكي مغص ووجع بطن طوالي تفتكري انه المرة دي هي صابتك بالعين، وهي ما اكلت معاي وهي كانت عينة في الاكل وهي المرة دي حسودة. طيب انت يا دهبايا مشيتي المستشفى وكشفتي، يمكن عندك مرض، يمكن عندك وجع في بطنك، يمكن ده من اسباب مرضية، اول لكن الاكلتيه ذاته ما نظيف فيه جرثومة ما هي سببت لك المغص. يا دهبايا حقه قبل ما تبدي تبخري وتفتشي على حاجات تمنع عنك العين دي، تفتشي على الأسباب المنطقية أجابت لك المغص ده، وتمشي المستشفى وتلحقي نفسك عشان لو في أي تسمم أو أي نوع من الميكروب في الأكل اللي أنت أكلتيه ما حالتك تستفحل وتبقي محتاجة لأيامات طويلة من المستشفى وعلاج. خليكي إيجابية وفكري في الحاجات بطريقة كويسة وبحكمة. إذن الحسد لا يستطيع تدميرنا، الحسود بيدمر نفسه من جوا، وانت حقه ما تحتقدي انه الحسد ممكن يصيبك بالعين، لكن خليك حكيمة دايما في التعامل وثقي في محبة الله وحمايته لك. كنتم في حلقة من برنامج الدهباية، إلى جديد اللقاء في أمام الله وحفظه.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير، مساء المحبة والونسة والطمأنينة، مساء خير على كل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا، وعلى كل قلب اختار يقضي المساء بصحبتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا من جوا السودان ومن برا السودان، للبعيدين وللناس القريبين، للناس اللي قاعدين في بيوتهم والماشين في مشاويرهم، وللناس اللي بتشتغل لحد الليل، ولكل زول لقى يعني لحظة بتاعت هدوء وقال خلينا نفتح راديو سمر ونسمع شوية. أهلا ومرحبا بيك، وأجمل مسا عليك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. تحية كبيرة لأمهاتنا ولآبائنا، وكمان لأخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولبناتنا طبعا، ولكل الأحباب وين ما كنتوا. نتمنى المسا ده يعني يكون عليكم خفيف كده ومليان سلام ومحبة وفرحة، وربنا يدي كل زول على قدر تعبه، وكمان يعود كل قلب صابر بالخير. سلامات وتحايا طبعا لبلدنا الحبيبة الغالية السودان، يا بلد النيل والخير والطيبة. سلام على يعني عليك يا كل شبر، سلام على مدنك وكمان قراك، سلام على الخرطوم، على مدرمان، على بحري وعلى الجزيرة وعلى سنار، وعلى النيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان، وشرقنا وشمالنا وجنوبنا وكل بلا يعني مدننا الحبيبة الغالية في أرضنا الحبيبة السودان. سلام على أهلنا البعيدين من ديارهم، وعلى الناس يعني المشتتين في البلاد، لكل السودان الساكن جوا يعني قلوبهم بنقول لكم أجمل مسا عليكم.

والشوق لبلدنا الغالية إنه يعم فيها الخير والسلام والطمأنينة. يا رب يعني دي أدعيتنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنرفعها في كل يوم وخاصة في أمسيات جميلة زي كده إنه ربنا يفتقد بلدنا بالأمن والسلام والاستقرار. حبابكم مستمعين وإنتوا بتسمعونا فاتحين الراديو هسع بنوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. نتمنى إنكم تقضوا معنا أجمل وأحلى الأوقات. أكيد أنا معاكم عبر الميكروفون ناس إسماعيل, وما أنسى أنقول لكم تحيات طبعا الفريق العامل, بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة مع باقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. إذن دعوة من القلب لكل زول حاب يسمعنا إنك تتابعنا وإنك تكون معنا لنهاية حلقتنا. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نفتتح أولى يعني برنامجنا بترنيمة جميلة كده ورائعة. إذا كنت بتبحث وتفتش عن السلام الحقيقي بقول لك تعال اسمع الكلمات دي من المرنم عبد الله كوش, واكيد حتعرف معنى وطعم السلام وين ممكن تلقاه. اذا تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه للترنيمه ونرجع نواصل, خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا وحبابكم وحباب جياتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. نقول لك أهلا ومرحب بك وإحنا يا دا في البداية وكويس إنك أنت جيت. وأكيد لسه في باقي من الترانيم الروحية هنسمعها مع بعض في الأمسية دي. لكن تعالوا برضو كده كدينا نشوف الترانيم أو الأبيات اللي اتكتبت في ترنيمة ده سلامنا سلام عجيب. وأجمل يعني الأبيات اللي أنا بحبها في يعني في الترنيمة دي ده سلامنا سلام حقيقي، انت لو ذقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر ايمانك بيسوعنا. ده سلامنا سلام عجيب، اكيد سلامنا سلام عجيب. واحنا في الايامات دي وبنشوف العالم بقدر شنو هو مضطرب بنسال عن السلام، عايزين سلام. كثير من المشاورات وكثير من التوقيعات اوراق يعني للسلام، مباحثات، حاجات كثير احنا بنشوفها دي كلها بحث عن السلام. لكن عايز اقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعه في الامسيه دي، السلام الحقيقي حتلقاه في الرب يسوع. تعال بس وانت اعلن في محضر الرب انك محتاج للسلام ده. تعالوا مع بعض برضو اعزائنا المستمعين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمه مع المرنم ايوب الفياض. تعالوا مع بعض نشوف ايوب الفياض عايز يقول لنا شنو في الامسيه دي. خليكم معانا، واذا حابين تسمعوا اي ترنيمه بس انتوا خليكم قريبين وراسلوني وقولوا لي عايزين تسمعوا اي ترنيمه، واكيد انا معاكم على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى خير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة دي. أنا داير أقعد معك إلهي وأحكي ليك في بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس إنك تسمعني. يا سلام، يا بخت الزول اللي بيكون عنده وقت يقعد قدام ربنا يحكي عن كل مشاكله عن كل أحواله. حتى ما بس قعدنا قدام ربنا عشان نقعد نحكي ونشكي ونبكي، لكن كمان محتاجين نقعد قدام ربنا ونديه قلوبنا إنه يغيره، نقدم له شكر وامتنان على كل شيء عمله معانا من بداية اليوم لنهايته. أهم شيء إننا نشكر، نشكر في كل حين، لأنه مكتوب كده شاكرين في كل حين على كل شيء. شكرا أيوب الفياض، ربنا يباركك ويوسع تخومك. إذن مستمعينا، حبابكم وحبابكم مرة تانية في ساعة سمر، ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية وكمان نتونس مع بعض في موضوع يمكن دايما بيكون مختلف من اليوم اللي قبله. ومستنية كمان تفاعلكم، مستنية إنكم تشاركوني ويعني توريوني ترانيمكم عايزين تسمعوها أي ترنيمة، وإن شاء الله يا رب كده أقدر أسمعكم لها في ساعة سمر. وإذا كمان حابي تسمع واحدة من الترانيم اللي إحنا بننزلها دائما، ياريت برضو تراسلني وتقول لي إنه الترنيمة دي عجبتني وأنا عايز أسمعها مرة تانية. راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا، فتشنا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل ساد والتردد 11354. مستنية برضو مشاركاتكم ومراسلاتكم، والناس اللي بتسمعنا على الستلايت حبابكم واهلا ومرحب بكم. إذا مستمعين الأعزاء، حابين الليلة نتكلم مع الشباب في موضوع كده جميل ورائع. هل الاستقلالية عند الشباب بقت أنانية؟ في زمننا ده كلمة استقلالية بقت من أكثر الكلمات اللي بتتقال وسط الشباب. الواحد يقول لك عايز أكون يعني مستقل، عايز تكون مستقل يعني معناته أنا أسكن براي، عايز تختار شغلك بنفسك دي حياتي وأنا حر فيها، عايز تختار الشخص اللي بترتبط به دي حاجة بتخصني، عايز تسافر تغير تخصصك تبدأ مشروع أو حتى تعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة يعني الأهل المتعودين عليها، برضو بنسمع أنا عايز يعني أقرر بنفسي. بقد دي طريقة الشباب دايما في الكلام، يعني بقدر ما تسأله عايز تسكن براك، أيوة لأنه أنا عايز أستقيل وعايز أبقى حر وعايز أفتش شنو وده قراري وأنا مسؤول من كلامي وكلام بالشكل ده. طبعا وأكيد يعني لقينا في وسطنا مجموعة من الشباب اللي ممكن يكون تفكيره بقى متطلع ومتوسع أكتر أكتر، ودي في حد ذاته يعني ممكن تكون ما غلط، بالعكس إنك تكون قادر تفكر لنفسك تاخد قراراتك وتتحمل نتائجة، دي واحدة من يعني أهم علامات النضج. لكن هنا بيجي السؤال المربك شوية، متين بيكون الاستقلال حق طبيعي للشباب ومتين ممكن تتحول لأنانية؟ لأنه مرات بنلقى يعني مثلا شاب عايز كل حقوق الاستقلالية لكن ما عايز يتحمل المسؤولية، يبقى ده كيف يا شاب؟ كده اشرحوا لي وقولوا لي. انت اذا بتسمعني ومثلا قبل كده راودتك افكار بالطريقة دي، كده قول لي تعاملت معاها كيف. وكمان عايز يعني يقول مثلا واحدة من العبارات الشائعة دي حياتي وانا حر، لكن لما القرار يترتب عليه مسؤولية تجاه اهله ممكن يقول هم ما يعني بيفهموني أو ما متفهميني. فيعني عايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي كده يعني كيف ممكن الموضوع دي يكون. ومن الناحية الثانية برضو لازم نكون منصفين، مرات الأسرة نفسها يعني ما بتدي الشباب مساحة يكون مستقل، كل قرار لازم يكون بموافقة الأهل، وكل اختلاف في الرأي ممكن يتفسر كمان من إنه قلة احترام أو يعني الولد ده ما بيسمع الكلام أو الشاب ده هو يعني ما بيدي للأهل مساحة في إنه ينصحوا أو يعني يدوا الإرشاد الصح. اختار تخصص يعني يعني ما عاجبهم تبقى دي مشكلة، تختار شغل مختلف برضو تبقى دي مشكلة، رفضت زواج ما مقتنع به أو اختيار زوجة أنت ما مقتنع بها برضو دي مشكلة، والعكس طبعا برضو ممكن يكون صحيح.
مثلا قرار يسكن برا البيت، يعني انت تغيرت علينا وانت عشان اشتغلت وبقيت عندك قروش خلاص عايز تستغل وتسكن براك، وانت اصلا نسيت انه احنا اهلك وعندك يعني مسؤوليات علينا. فبتلقي انه فعلا بتحصل مشاكل كده ومناكفات بتكون بين الشاب والاهل. فهل المشكلة فعلا في الشاب يعني البيقى عايز يستقل، ولا في مفهومنا نحن الأهل عن الاستقلالية والمسؤولية؟ يمكن الفرق الحقيقي ما بين أنا حر ولا أنا لازم أسمع كلام أهلي، يمكن الفرق الحقيقي هو هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس يعني الحولي وتحمل نتيجة قراراتي. شوفوا هنا ممكن دي نعمل لها 10 خطوط تحت أتحمل نتيجة قراراتي، ودي أنا الحاجة ممكن أخليها معاك أتفكر فيها في الدقائق الجاية دي، لأنه حطلعك فاصل نستمع فيه لترنيمة، ولما أرجع أكون لقيت منكم كم تعليق وكم مشاركة عن الموضوع ده، خاصة إذا أنت مريت بمشكلة زي كده. إذن حبابكم مستمعينا وحباب جايتكم وطلت كل الأحباب اللي دائما بتابعونا على رحاب أسير راديو سمر وكمان برنامج ساعة سمر. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد خليكم قريب. عبارة دايما بقول عليكم عشان أذكركم بأنكم ما تمشوا بعيدين. إذن فاصل ونرجع.

نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية في ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مسائية بتخصنا كأسرة وكمجتمع سوداني. وحب أشكر جدا جدا المرنم ماركو على الترنيمة الجميلة دي وأنا بحبها جدا جدا. قلبك عنيد يا أخي ليه؟ يعني شايف حياتك سعيدة، قرب تعال وابقى ليه حتلقى حياة أبدية. يلا تعال، يلا تعال. دي دعوة من المرنم ماركو كوش بحسب اختباره هو وكتابته للكلمات الجميلة دي. خلونا نشيلها مع بعض على محمل الجد في الأمسية دي ونشوف، لأن احنا دايما بنكون بعيدين. خلينا نقرب للرب وهو أكيد إذا بوصلتنا ما مزبوطة هو حيعدل علينا. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية ونرجع لموضوع حلقتنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. وقبل الفاصل كنا سألنا كم أسئلة كده، هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس الحولي وأتحمل نتيجة قراراتي؟ لأن الاستقلالية من غير مسؤولية ممكن تكون أنانية، وبرضو المسؤولية من غير مساحة شخصية ممكن تتحكم، يعني تتحول يعني لتحكم. وهنا الموضوع بيفتح لنا باب كبير للنقاش، هل من حق الشباب يختار حياته حتى ولو أهله ما مقتنعين؟ ولو اختار يعني لو اختار حياته يعني بنفسه، ويعني توقعات الأسرة بالنسبة للخيارات بتاعت الشاب ده هي شنو؟ هل بنعتبر ده استقلالية ونضج ولا بنعتبره أنانية من الشاب ده؟ هل نحن كشباب عايزين فعلا نكون مستقلين ولا عايزين بس الحرية من غير ما يكون عندنا مسؤولية؟ إذن أعزائنا عايز أشوف رأيكم في الموضوع ده وكمان نتشارك مع بعض ونتفاعل مع بعض في حلقة الليلة. إذا جينا سألنا سؤال بعد المقدمة الجميلة والطويلة دي كلها، يعني الاستقلالية بنقصد بها شنو؟ أكيد لما نقول أنا عايز أكون مستقل، غالبا أول حاجة بتجي في بالنا إنه الشخص داير يكون حر، حر في قراراته، حر في اختياراته، حر في شغله، في دراسته، في علاقاته وطريقة حياته. لكن هل الاستقلالية فعلا معناها الحرية وبس؟ يعني أنا شايفة إنه هنا في نقطة مهمة جدا جدا محتاجين كشباب نخلي بالنا منها شوية. الحرية من غير مسؤولية ممكن تكون مجرد رغبة في إنك تعمل العايزه، لأنه سهل جدا أقول دي حياتي وأنا حر، لكن الأصعب هو يعني إن أقول دي حياتي وأنا حر أقرر، لكن برضو مستعد أتحمل نتيجة قراراتي. وده الحاجة الجبالة أنا قلت لكم فيها النقطة دي بالذات، خدت تحتها كم خد كده كما يحلو لكم. وكمان عايزة أشوف إنه الاستقلالية ما معناها إنك ما تسمع كلام زول، وما معناها إنك ترفض رأي أهلك لمجرد إنه يعني رأيهم مختلف، وما معناها كمان تعمل العايزه من غير ما تفكر في تأثير قرارات يعني قرارك على الناس الحولك. الاستقلالية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناها إنك تكون قادر تفكر تختار وتقرر، والأهم من ده كله تتحمل مسؤولية اختيارك. يعني لو اخترت تخصص معين لازم أكون مستعد أتحمل تعب الدراسة ونتيجة اختياري، وكمان لو اخترت شغل معين أتحمل مسؤولياته. لو قررت أعيش بعيد من أهلي أكون مستعد للمسؤولية المادية والنفسية المترتبة على القرار اللي أنا أخذته. ولو اخترت كمان أرتبط بشخص معين أفهم إنه القرار ده ما مجرد أنا بحب الشخص ده، لكن فيه مسؤولية والتزام وتأثير على حياتي وحياة الطرف الثاني. عشان كده سؤالي لك، هل أنت حر تعمل اللي أنت عايزه؟ مستنية مشاركتك ومستنية كمان تفاعلك معاي في موضوعنا الليلة، وخاصة يعني إذا في شباب موجودين يعني موجودين حولك وحابيهم يسمعوا الحلقة دي ياريت تتاقيهم ولا ترسل لهم لينك الحلقة ولا تقول لهم نزل الابليكيشن وتعالوا أسمعوا معاي موضوع الليلة. مستنية تفاعلكم يا شباب، لكن تعالوا كده في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو هسه وبيسمعنا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية ومواضيع مختلفة. وسعيدة جدا جدا بوجود كل الأصدقاء وبوجود كل الأحباب وبوجود كل الأسرة في رحاب أمسية جميلة وسعيدة ومباركة. كل الشكر والتقدير للمرنم إزبون صامويل شيخ الترنيمة السودانية، وفعلا يستحق اللقب بجدارة لأنه كتابات ممكن تكون مختلفة، ألحان مختلفة، أداء ممكن يكون رائع وجميل جدا جدا. شكرا يا شيخ إزبون، ربنا يباركك. ولسه استمر يديك كلمات ممكن تدندن بيها وتسبح وترنم بيها، ونحن أكيد من وراك بنتعلم منك الكثير. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا في اللحظة دي بما إننا بنتكلم للشباب وعن الشباب في موضوع جميل جدا جدا اللي هو الاستقلالية والمسؤولية. هل فعلا الشباب في الأيام دي بحس إنه هو فعلا مستقل، شباب قادر يتحمل المسؤولية، ولا بس هو يعني مجرد كلام وساي؟ يمكن قلنا الاستقلالية ما مرتبطة بالعمر ولا بالسكن ولا يعني بالبيت ولا بالأملاك اللي ممكن تكون عندي. الاستقلالية الحقيقية أعزائنا المستمعين مرتبطة بمدى قراراتي، إنك تكون صاحب قرار في حياتك من غير ما تهرب من المسؤولية. يجي السؤال هنا أعزائنا المستمعين، شنو هو يعني الاستقلالية في منظور الشباب؟ وفي السؤال ده يسعدني جدا جدا يكون معاي داخل الاستوديو واحدة من الشابات الجميلات جدا جدا. أول حاجة خليني كده أتعرف عليها، أهلا ومرحب بك، وخليني أتعرف عليك في الأول.
1: أهلا ومرحب بك أستاذ إيناس، أنا جويس من متابعي ومحبي برنامج راديو سمر، بالأخص ساعة سمر، من أكثر البرامج فعلا جميلة وفيها مواضيع بتخصنا نحن كشباب.
0: يا سلام يا جويس، أنا سعيدة جدا جدا بوجودك معايا الليلة، وبما أنه نحن بنتكلم في موضوع بخص الشباب عن الاستقلالية وكده، عايزة أعرف طبعا إحنا الأهل والناس الكبار ديل عندنا مفهوم مختلف عن الاستقلالية. مرات بنشوفها أنانية من الشاب، يعني أنا ما ممكن أكون عندي ولد ربيته لحد 20-30 سنة وفجأة كده يقوم يمشي يخليني. فأنا عايزاك الليلة كده تديني شنو هو مفهوم الاستقلالية من منظور أو مفهوم الشباب.
1: الاستقلالية موضوع كبير جدا، وفعلا كل الشباب في مرحلتنا دي بيكونوا بيفكروا في الاستقلالية، لكن أول حاجة بتخطر في بالنا إنه لما أكون عايز أكون مستقل، عايز أكون مسؤول من نفسي، من قراراتي، وأعيش بالطريقة اللي أنا بحبها أو بالطريقة اللي بتناسبني. لكن بننسى إنه رأي الأهل أو أولياء الأمور كمان له دور مهم، حتى لو إحنا ما حنمشي بالكلام ده، لكن نعرف نستفيد منه ونشيل اللي بينفع معانا.
0: طبعا أكيد. وهل بتحسي يعني يا جويس إنه الظروف مرات ممكن تفرض على الشاب إنه يكون مستقل حتى لو هو مرات ما مقرر الحاجة دي؟
1: أيوة، في عوامل كتير بتخلينا فعلا نمشي في الطريق ده، دراسة وشغل، وكمان نغير البيئة والمحل اللي احنا عايشين فيه، فبيحتاج احنا نستقل أو نتحرك من الحتة اللي احنا قاعدين فيها.
0: طيب هل يعني الظرف المرينا به في السودان، يعني هو ظرف معروف، فترة استثنائية جدا جدا مروا بها الشباب بفترة صعبة شديد، يعني في شباب يعني فرضت عليهم الحرب انهم يسافروا، يمكن الاهل في الوقت ذاك ما يكونوا موافقين على الحاجة دي، لكن زي ما انت قلتي العوامل، فدي واحدة من العوامل. هل حسيتي يمكن تكون تجربة ناجحة لبعض الشباب، ولا يعني ممكن يكون بين
1: طبعا الديبينس على الزول، فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. أنا بشوف إنه الواحد لما يكون مستقل بيعرف هو عايش شنو، بيحب شنو، بيقدر يعمل شنو، وهو شنو وهوين. لكن الجانب السلبي لما تكون أنت في حتة تانية وتنسى أنت جاي من أي مجتمع، أو تنسى الثقافة والعادات والفكرة اللي انت جيت منه، هنا ده بكون الجانب السلبي بالنسبة للاستقلالية.
0: يا سلام، يعني تستقل لكن بفايدة، وتكون عارف نفسك بالضبط عايز شنو.
1: بالضبط كده.
0: طيب يا جويس، يعني عايز أشوف برضو هل الاستقلالية دي يعني مرات الشباب بيفهموها من الأهل، إنهم هو يعني ضغط عليهم وإنهم ما بيدوهم مساحتهم من الحرية وإنهم يعني يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها. هل ده غلط؟ يعني أنتوا كشباب يعني شايفين إنه ده غلط من الأهل إنهم يضغطوا على الشاب ولا على ولدهم ولا على بنتهم بحاجة زي كده؟ يعني بتفكر شلون من يكون في حاجة زي كده؟
1: أول حاجة إحنا بنحترم الجانب ده شديد، لأنه إحنا كشباب بنشوف بالمنظور اللي بيريحنا اللي إحنا عايزينه، وبننسى إنه أولياء الأمور بيشوفونا بطريقة تانية خالص، فهم لما يرفضوا أو يكون عندهم رأي خلاف حقنا فإحنا بنشوف إن هم بس يعني ما عايزين نعمل الحاجة دي، وبنتمرد للنقطة دي.
0: بس أنا عجبتني حكاية نتمرد دي بجد.
1: وبننسى دائما نحترم رأيهم، وبنشوف بس هم ده هجوم على طول من غير ما نفهم ونعرف ليه وكيف ومتين.
0: يا سلام يا جوز، أنا بحب الصراحة بصراحة فعبرت عن الشباب فعلا بطريقة جميلة. جوز أنا عايزاكي كده رسالة للشباب، يعني بالذات في الموضوع ده.
1: ما في استقلالية من غير مسؤولية، وما بينفع أقول أنا حر أو أنا عايز أعمل الحاجة اللي أنا عايزها وفي النهاية أرمي اللوم على أهلي أو الناس المسؤولين مني عشان هم سمحوا لي أعمل كده. لازم أعرف مع المسؤولية والاستقلالية، بتعلم بتطور، بدرس وبتعلم من الحاجات اللي أنا بعرف. المسؤولية فيها أخطاء، لازم نعترف بده ونتعلم منه.
0: شكرا يا جويس بصراحة على وجودك وعلى مشاركتك في ساعة سمر، ونشجع الشباب بأنهم فعلا يعرفوا يحترموا القرارات، وإذا أنت أخذت قرار بأنك تكون مستقيل وأنك تكون حر خليك قدر
1: قرارك
0: أنا حبيت أنك تقولي عشان لما قالوا الغنى سمح الغنى من خشم سيد.
1: صح.
0: طيب جويس، وإحنا حنطلع فاصل عايزاكي يعني في مجموعة بتاعت مرنمين حابة تسمعي لأي مرنم، وأنا مستعدة أشوف لك ترنيمة له وطوالي ممكن تسمعيها.
1: أنا بصراحة حابة أسمع للمرنم المحبوب باب الكوش.
0: يا سلام على طول. شكرا مرة تانية يا جويس، وسعدت جدا جدا بالدقائق اللي إحنا قضيناها مع بعض، وأكيد ساعة سمر مساحة مفتوحة لكل الفئات، للشباب لكل الأعمار وكمان للأسر، محتاجين نتحاور ونتناقش في مواضيع مختلفة تخص مجتمعنا السوداني. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول متابعنا وبسمعنا، وتعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه فعلا للمرنم باب الكوش زي ما طلبت جويس. وأنتوا كمان أنا بشجعكم إذا حابين تسمعوا لأي مرنم أو حابين تسمعوا ترنيمة معينة بس راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-39-9، ده رقمنا اللي احنا بنستقبل فيه كل يعني رسائلكم ومشاركاتكم. تعالوا نستمع للمرنم باب الكوش ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد دقائق تفصلنا من نهاية حلقتنا الليلة، ولكن عايز أقول برضو إن الكتاب المقدس ما بيقول إن الإنسان ما يهتم بنفسه أو ما يكون يعني عنده طموح، لكن المشكلة بتكون وين؟ لما مصلحتي تبقى هي المعيار الوحيد، ولما يكون يعني عندي اعتبار، يكون قصدي ما عندي اعتبار للناس. يعني الكتاب المقدس بيقول إنه في فيليبي، لو قرينا الإصحاح 3، بيقول بولس إنه المؤمن ما يعيش بدافع الأنانية أو حب الذات، لكن يهتم كمان لمصلحة الآخرين، وده مهم جدا جدا، وخاصة إحنا بنتكلم في موضوعنا ده، إنه إحنا ما نهتم بمصلحتنا بس، لكن نشوف كمان الآخرين ممكن حوجتهم بتكون شنو. وكمان في صورة جميلة برضو بنقولها لنا الكتاب المقدس في عن المحبة، وده بنلقاه في كورنثوس الأولى، بيقول إنه المحبة ما بس بتطلب لنفسها، يعني المحبة الحقيقية ما بتقوم على فكرة إنه أنا أول، أنا داير، أنا حر، لكن تقول أنه أنا كمان أهتم للزول الثاني، وده بيدينا يعني حاجة جميلة جدا جدا في فرق بين عن الأنانية والاستقلالية. يعني أكيد كلنا عندنا حق الاختيار، وإننا نقرر، وإننا نعمل كل ده، لكن أنت حتختار على أساس شنو؟ لازم تكون عندك معايير روحية أساسية ومبادئ تربت بيها داخل الأسرة، وكمان نحن ما نهمش رأي الأسرة، نكون نحن ماشيين معاهم جنب لجنب، حتى إذا كان القرار ده صحيح الأسرة أكيد حتكون بتدعمك في ده. إذا مستمعينا سعدنا جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل المتابعين، وكمان كل الشكر للشابة جويس كانت موجودة معنا في الاستديو، وإضافتها كانت جميلة جدا جدا. بشجعكم الشباب بأنكم دائما تكونوا قريبين من راديو سمر عشان نتناقش ونتحاور في مواضيع بتخص الشباب والأسرة ومجتمع السوداني. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم خالص الشكر والتقدير، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وإلى جديد اللقاء.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أن نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد، كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه أنحنا الناموس يمشينا أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد أنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وأنه إحنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد، أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي يوصل بها الرسول بولس؟ لأن الرسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا بأنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط، السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطى. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطني في مرتبة واحدة، بيخطني في مكانة واحدة، بيخطني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان، نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم هتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطاء. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة، طالما أنتم آمنتوا بالمسيح فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا، مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع، مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف، وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مدام الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبقت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع دي. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس، لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، هو كان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ كتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل، فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر، هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان ده وعاز ياخد كل المؤمنين يكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا، يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتم تطيعوا الله فأنتم عبيد لله، ولكن لو أنتم ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطيئة. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا انه اصل عدونا ابليس انه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في امور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فاذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي او آلام او تجارب، اتأكد انه التجارب والاضطهادات دي هي من ابليس، لانه ابليس بكل اسف بيتكلم الكتاب بيقول انه هو سيطر على العالم وانه العالم قد وضع في الشرير. فاذا التجارب ليست هي من الله، فانت لما تعرف اصل عدوك تستطيع انك تحارب. الرب يدينا نعمه وخلونا نصلي مع بعض. ربنا والهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لانك انت كشفت لنا عن اصل عدونا، انه هو يحاول يدينا التمتع واختي بالخطيه، ولكن انت يا رب تدينا الحياه الابديه. عشان كده يا رب نصلي انك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على اصل عدونا ابليس.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.